عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فوصلها.

جديد رامي جمال بتفتكريني على انرجي.

عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها فص لمّة.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو أن بي.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا

0: سفاريات ليل ونهار، إعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 أسابيع.
1: يا دي الفضايح.
2: طيب سيبنا من الحياة بوجه عام أو الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
0: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
0: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده؟
3: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
0: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 لـ 4
0: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: البرنامج اللي جاي اصحى بإنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية تن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: يا صباح الفل والجمال والسعادة والهنا على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكم دلوقتي حالا يوم الثلاثاء يوم 14 يوليو 2026. طبعا الحلقة هتكون مع القمر والسهر الاوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي، الكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها انها بينو الاذاعة، طمطم الإزاعة، جيكوب اللوردي الإزاعة اللي نايمة على نفسها إزاعة، ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، وإن شاء الله ملكة الماما سبس. هاتي فلوس سبس يلا.

0: ملك السوشيال أبو عيون جري أو عزلي، نجم الفاشون، نجم الفلوس، نجم الريل استيت، نجم الاستشارات العقارية والمالية والساعات العاطفية، ليك وليها وليا، نجم البايسبس القادم بقوة، هو أقدم خلاص علينا، نجم الترايسبس، الأوساكا سيبس، اليابان سيبس، الماونتن فوجي سيبس، الكيوتو سيبس. أنا والله برافو علينا، أنا فاكرة كل ده.
1: نسيتي نارا بس تمام يعني.
0: ونارا سيبس يا لهوي، دي أحلى حتة أنا بحبها أصلا عشان غزلانية. طيب معنا ومعكم أيها السادة إنه نجم النجوم باسم كاميلا. يا صباح الفل والجمال وكل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحه الراديو وبتسمعنا دلوقتي حالا. واضح ان انا وباسم اللي نايمين مش انا لوحدي.
1: لا انا بتاوب بس عادي يعني، عادي ان انا اتاوب يعني.
0: حلقه جديده ان شاء الله موفقه، حلقه يوم 14 7 النهارده 14
1: يس
0: 14 7 او يوليو 2026. وطبعا احنا معاكم لحد الساعه 10 صباحا في اسحب انرجي، واكيد حلقه ناريه وتحفه في الجمال.
1: عاملين ايه يا مستمعين؟ اخباركم ايه من امبارح للنهارده؟ عملتوا ايه من امبارح للنهارده؟ اخبار اليوم، اخباركم النهارده عاملين ايه؟ جاهزين، مفوقين، حاسين الخلايا مخكم منهاره ولا متدمره ولا تمام زي الفل؟ المود بتاع الاغاني رايح فين؟ كل ده عايزين نعرفه منكم على رقم الاس ام اس 92100.
0: الله السجع، الله السجع يا اخي، الله
1: عليا يا
0: الله. عايزه سقه رباعيه. برافو يا استاذ باسم، والله يعني حاجه تشرف.
1: شكرا يا استاذ ساره. شكرا.
0: وحاجه كده تحسسك بالفخر.
1: شكرا يا استاذ ساره.
0: لما الاقيك بتسجع لوحدك.
1: انا كده كده انا فنان يا بنتي.
0: ده حقيقي.
1: انا فنان.
0: ده حقيقي. عملت ايه امبارح؟
1: عملت ايه؟ عملت حاجات كتير.
0: وانا كمان.
1: حاجات كتير جدا.
0: انا كان يومي طويل قوي امبارح.
1: انا كان يومي كتير.
0: انت واضح انك ما عملتش حاجه امبارح.
1: رحت الجيم، اشتغلت واشتغلت تاني وبعد كده اكلت
0: ونمت. لا انا عملت حاجات كتير قوي امبارح. حاسه ان انا ما لحقتش اخد القسط
1: الكافي من الراحه.
0: الكافي من الراحه والنوم. فمش عارفه اعمل ايه. فمعلش يا جماعه، ممكن اتلعثم من النهارده كتير جدا، ممكن
1: يعني لازم تبقى الوريها يعني. بتاوب عادي.
0: طب يا جماعه انتوا فين ورايحين فين وجايين منين؟ ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 92100 وقولوا لنا عايزين تسمعوا ايه. طبعا برضو على رقم الاس ام اس. حلقه ناريه بعون الله
1: ان شاء الله.
0: يلا بينا.
2: جديد محمود العسيلي وحوده بندق على انرجي. حب الحب

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: ايه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف انا بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لونج.
6: رقم الضريبي 331 212 633.

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
0: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينغ لونغ كيو ان بي.

0: طيب باسم وساره
1: وباسم
0: لسه مكملين ولسه بنرش ميه وبنقول يا هادي ومعاكم لحد الساعه العاشره صباحا. والنهارده طبعا في جعبتنا حاجات كتير, اخبار, فوازير, فما تروحش بعيد يا استاذ احمد يا سعدي لان احنا النهارده معانا حاجات يا وعد يا وعد.
1: نصبح بقى على المستمعين الجمال. حواش اول واحد بعت لنا اس ام اس بيقول لنا صباح الخير على الحلوين,
0: حبيب
1: صباح الفل عليك يا حواش. في كمان حسن رمزي دائما في قلوبنا يا ساره وباسم الحلوين, صباح الفل عليك يا حسن يا رمزي.
0: سجعين يعني ايه؟
1: كنا بنسجع يعني.
0: سجعين قوي قوي, مقبوله التلعثم والتثاؤب. شكرا يا رقم اخر 7.
1: لا مش هيحصل تاني, نوعدكم ان شاء الله يعني.
0: في كمان صباح الورد يا اولاد, عايزين نلعب النهارده وما تنسوش الفزوريز كالمعتاد. ده السعدي يا وعد, ما تيجي نلعب فعلا النهارده, بقالنا كتير قوي ما لعبناش.
1: نلعب, ما نلعبش ليه؟ بس وانت مش موجوده انا لعبت. عامه
0: لعبت ايه بقى؟
1: ازاي تعرف تقول, وكان في لعبه تانية بس نسيت.
0: طب ما نلعب النهارده مش السفينه محمله,
1: امال
0: التانيه كانت ايه بقى؟ التانيه انا اصلا نسيت هي كانت ايه.
1: القافيه.
0: يا نهار ابيض, ازاي انسى القافيه؟
1: ازاي تنسى القافيه؟
0: بما اننا بنسجع النهارده اصلا كمان وبنتثاقب او بنتثاوب.
1: أيوة.
0: فممكن نلعب القافيه النهارده
1: يعني. عامه هو انا عارفه اللعب دي انا دايما بخسر فيها, فمش مشكله خالص يعني. اللي انتوا عايزينه يا جماعه مش م... انا روحي رياضيه.
0: ده من امتى ان شاء الله؟
1: من وقت ما ادركت ان انا دايما بخسر في اللعب دي.
0: طب بقول لك ايه, تعالى نقول لهم كده النهارده اخبار الجو عامل ازاي.
1: الطقس مفيش فيه جديد, هيبقى زي كل يوم يا جماعه. درجات الحراره احنا بنتكلم في 35, ممكن نحس اللي هي 37 عشان الاحتباس الحراري والرطوبه. الجو الصبح بيبقى حر, بالليل بيبقى معقول. ويعني تمام
0: تمام.
1: عايز ايه؟ عايز ايه تاني؟
0: اول حاجه خلاص انا بسالك بس.
1: اصلا الواتساب بيعمل ابديت.
0: اصلا. طيب هقول لكم على حاجه يا جماعه. احنا هنبتدي على طول بالفزوريز علشان احمد السعدي يا وادي يا وادي ما يزعلش مننا.
1: ماشي.
0: وفزورتنا النهارده حسابيه.
1: حسابيه
0: ليك وليها وليا.
1: فهنشغل
0: خلايا مخنا المنهاره والمدمره ازاي بحل هذه الفزوره. فزوره النهارده بتقول واحد كان عنده 15 سنة سنة 1995, لكن سنة 1990 كان عنده 20.
1: ايه ده؟
0: ازاي ده حصل؟
1: ايه ده, في ايه؟
0: ايه باسم؟
1: دي غريبة قوي.
0: تاني.
1: ها.
0: واحد كان عنده 15 سنة سنة 1995. لكن سنة 1990 كان عنده 20.
1: اوكي.
0: ازاي بقى ده؟
1: يعني هي مش حسابية قوي, هو انت محتاج تفكر برا الصندوق وتفكر برا القارة اصلا مش بس الصندوق.
0: يا باسم ليه؟ طبعا كنت عايز العب معاهم شوية.
1: ما هي مش حسابية قوي يعني, هي الحل
0: هي صعبانية
1: جدا. الحل مش هتفضل تمسك على ايدك كده وتعد, لا. هو الحل اللي انت لازم تفكر ازاي هذا الشاب حصل له الموقف ده.
0: طيب اللي يعرف الإجابة واللي بيفكر بره الصندوق out of the box يبعت على رقم الاس ام اس 9210 الإجابة الصحيحة مع أساميكو, ونرجع نشوف بقى هنعمل ايه.
1: يلا بينا.
2: جديد على انرجي, لولا جفان قلبي دق.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: شكل المستمعين خلايا مخهم ولا منهاره ولا متدمره، واحنا اللي خلايا مخنا منهاره ومتدمره.
2: كده احنا تقريبا اللي خلايا مخنا بس
1: لانه اغلبيه المستمعين اللي بعتوا الاجابه الصح كلهم بعتوا الاجابه صح.
2: مش معقول. لا بس في حد بعت اجابه غلط،
1: يعني هو واحد بس من الرسائل اللي اتبعتت. اناوي صباح الفل عليك. احمد اناوي كان اول حد عارف الاجابه صح.
2: الله عليك يا اناوي.
1: منا برافو عليكي جدا. شوشتة برضو برافو عليكي، الاجابه بتاعتك صحيحه.
2: ايه ده، رونا هي اول واحده جابت.
1: سوري رونا هي اول، ما نش بقول لكم خلايا مخي منهاره ومدمره. رونا كانت اول واحده عرفت الاجابه الصح.
2: برافو يا رونا، انت من اوائل الناس اللي جابت الاجابه الصحيحه. في كمان
1: عماد فوزي من المنصوره،
2: صباح الفل عليك. احمد اناوي، منا برافو عليكي، بونجور يا حلوين، دي شوشتة صباح الفل عليكي، اجابتك صحيحه. في حد بيقول صباح الخير، معاكم ابراهيم ونفسي اسمع مقطوعه لام كلثوم بحبكم. احنا كمان بنحبك جدا جدا جدا، بس مقطوعه لام كلثوم هيبقى البرنامج خلص
1: بالظبط. انت عارف اغاني ام كلثوم بتبقى طويله جدا،
2: كانت بتبقى ساعتين. انا شايفه ان احنا الايام اللي احنا مش قادرين نتكلم فيها نحط
1: نشغل مقطوعه لام كلثوم. هو ده اليوم المطلوب. طيب في حد بيقول لنا صباحه سعاده، هو خلع 5 سنين ازاي يعني يا طنطاوي؟ يعني ايه يعني؟ يعني في حد بيهرب من سنه ازاي يعني؟
2: عارف
1: هاو كم بليز اكسبلين.
2: اي دونت نو. في اندرو كمان، بما انكم طالبين نفكر برا المجره، هل المقصود به عنده هو مش لا لا لا اجابتك خطا.
1: لا يا اندرو، يعني فكر برا المجره بس بطريقه مختلفه شويه. حد بيقول لنا الازير عشان
2: مزيب
1: يا رقم اخره 754، يعني اشرح لنا وقول لنا الحل على طول لو سمحت.
2: طيب رقم اخره 971، لا انا محمود اكتشلي بيقول، يعني اسمه عادي. انا محمود بسمعكم من زمان، بتهونوا عليا الخدمه والله، عايزين حسين الجسمي. يا محمود بنحبك يا محمود،
1: صباح الفل عليك يا محمود. هنلعب لك حاجه لحسين الجسمي اكيد اكيد اكيد. تعالوا نقول لكم الفزوره مره كمان عشان الناس اللي لسه ما عرفتش الحل، يعني تفكر تاني وتحل فزورة النهاردة.
2: يلا
1: جاهزين؟
2: جاهزين.
1: واحد كان عنده 15 سنة سنة 1995، لكن سنة 1990 كان عنده 20 سنة.
2: ازاي؟
1: تيجي ازاي دي بقى؟ ازاي ده حصل بقى؟
2: اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاس ام اس 92100، فكروا برا الصندوق، فكروا out of the box. تعالوا نسمع الأغنية دي ونرجع تاني. رقم الاس ام اس 92

0: محمود، ايه ده يا محمود؟ حضرت لك بقى حتة اغنية للأستاذ حسين الجسمي، هنسمعها بعد الاعلان، هتنبسط خالص
1: يعني ان شاء الله يا رب. هنقول لكم الفزورة مرة كمان علشان شكل الناس خلايا مخها منهارة ومتدمرة. بس في عندي خبر مهم جدا يا سارة.
0: ايه؟
1: لكل الناس اللي بتستخدم واتساب،
0: ايه اللي بيحصل؟
1: في حيلة جديدة للنصب.
0: لا قول بسرعة بسرعة بسرعة.
1: يا ريت نخلي بالنا، لو لقيت رقم ما تعرفوش بعت لك صورة ما تفتحهاش.
0: صورة ايه يعني؟ كيو ار كود، صورة عادية،
1: صورة اي صورة في الوجود. يستحسن اصلا انك تقفل اوبشن انه الصور تنزل او يتعمل لها داونلود من لوحدها. تمام، لان الصورة دي لو نزلت عندك على التليفون وفتحتها الصورة بتكون مصحوبة بفيروس. الفيروس ده بيخش على التليفون وبيبعت للي بعت لك هذه الصورة كل التفاصيل بتاعة تليفونك، فممكن تليفونك يتعمل له هاك، ممكن كل صورك تتاخد، ممكن معلوماتك البنكية تتاخد. فلو سمحتوا، لو اي رقم غريب بعت لكم اي صورة وبيسألك ايه ده، هو ده انت؟ او ما حتى لو ما قالكش اي حاجة، رقم غريب بعت لك صورة ما تفتحهاش.
0: كنت هسأل سؤال غبي قوي دلوقتي.
1: ايه؟
0: يعني لو انت مثلا بعت لي صوره ما افتحهاش، بس انت عمال تقول لو اي رقم غريب، لو اي رقم بالزبط. غريب، انا مش سامع رقم غريب.
1: اي رقم غريب لو سمحتي. لو اي رقم مش متسجل عندك وما تعرفوش بعت لك صوره على الواتساب، ما تفتحش الصوره.
0: اوكي،
1: واسال الاول مين الشخص اللي بعت لك ده وايه الصوره اللي موجوده قبل ما تنزل الصوره. زي ما قلت لكم، يستحسن ان احنا نقفل الاوتوماتيك داونلود بتاع الصور على الواتساب. نقدر نعمل كده لو دخلنا على السيتنجز، خش على الميديا، هتلاقي مكتوب ان في اوبشنز، هل انت الصور عايزه تنزل على طول اوتوماتيك لما تكون متوصل بشبكه التليفون او شبكه الواي فاي، اعملها اوف اصلا على اساس ان انت لما تشوف ان في حد بعت لك حاجه انت اللي تدوس على الصوره فيتعمل لها داونلود.
0: أوكي،
1: مش اول ما تتبعت لك يتعمل لها داونلود من لوحدها. بس كده.
0: طيب ده
1: شرقت يا ساره، مالك؟ هو انت اللي مركزه معايا النهارده؟ بتاوم بتبلوريها، شرقت بتبلوري، اعمل ايه؟
0: سمعتها في البدايه بس عشان كده فانا ما شفتش، يعني
1: عادي
0: كنت ببص هنا فسمعت.
1: انا بني ادم، انا مش روبوت. عادي اني اتاوب، عادي
0: بكره الروبوت يا حبيبي يعمل لنا ريبليسمنت،
1: هياخد مكاني. ما هي الدي جي هتاخد مكاني قريب ان شاء الله.
0: فيعني خير ان شاء الله. طب يا جماعه، بنفكركم بفزوره النهارده. فزوره النهارده سهله وبسيطه، فكر بره الصندوق، فكر اوت اوف سب بوكس علشان تحل وتروح شغلك خلايا مخك مش منهارة ولا متدمرة ومفرفشة.

0: بقول لك ايه؟
1: قولي لي ايه؟
0: هتتفرج على ماتش النهارده؟
1: لا.
0: ليه؟
1: خلاص ما بطلت اتفرج على الفيفا.
0: ده سيمي فاينلز.
1: اي دونت كير.
0: سيمي فاينلز.
1: اي دونت كير.
0: سيمي فاينلز.
1: اي دونت كير. مصر مش موجوده خلاص، والبعد اللي حصل معانا في الماتش انا ماليش فيه.
0: فاهمه قصدك جدا، بس انا يعني الماتشين الجايين دول مهمين بالنسبه لي عشان عايز اعرف الخصم بتاعنا هيروح فين.
1: اه هعرف من الاخبار، لكن مش هضيع وقتي في ان اتفرج.
0: لا ما انا عايز اقعد اكيد، يعني عايز ابقى قاعده كده اللي هو ايه.
1: براحتك بقى ساره، كل واحد واهتماماته بقى.
0: بس هو عامه النهارده مش الماتش بتاع الفريق اللي انا عايزه اكيد فيه او اكيد او ان انا ابقى. مش النهارده
1: ماتش مين ومين؟
0: النهارده فرنسا واسبانيا، هتبدا الساعه 10، وده سيمي فاينلز، واللي هيكسب فيهم هيلعب الفريق اللي هيلعب بكره اللي هو الارجنتين وانجلند.
1: اوكي.
0: او انجلترا يعني.
1: ايوه.
0: وانا ممكن يعني انا سمعت ان ماتش بكره ده هيبقى دم دم طخ طخ
1: ده كده كده
0: تش تش، لانه الاثنين اصلا مش طايقين بعض من زمان يعني. فمترقبه جدا.
1: لا وشفتي
0: في حاله ترقب،
1: شفتي الميمز المنتشره على السوشيال ميديا بتاع ديفيد باكم وفيكتوريا باكم؟
0: شفتها.
1: وهما بيتفرجوا على ماتش انجلترا اللي فات. هو بقى هي قاعده لها طب يعني ايه كوره؟ يعني ايه كوره؟
0: يعني ايه طاسه؟
1: ديفيد باكم وفيكتوريا باكم يا جماعه.
0: بس انا ما شفتش فيكتوريا، انا شفته هو وهو متحمس جدا وكان معاه ابنه تقريبا.
1: ما هي كانت قاعده جنبه مش مهتمه خالص باللي بيحصل
0: عشان كده تقريبا ما جابوش الكاميرا عليها.
1: لا ده ميمز، لا الكاميرا كانت جايه عليها والميمز منتشره جدا على السوشيال ميديا.
0: بجد ما شفتهاش.
1: يقول لك لما واحده ما تبقاش ليها في الكوره خالص تتجوز لاعب كوره، طب عامله كده بالظبط.
0: لا انا شفته هو وشفت ابنه، بس ما شفتهاش تقريبا الجزء اللي انا شفته، يعني هي ما كانتش فيه او الكاميرا ما كانتش. طيب ما علينا، هنروح دلوقتي.
1: هنروح.
0: انا قلت هنروح.
1: هنروح.
0: بص باسم، انا شايفاك بالعافيه.
1: ما هتركزي بقى مع متوبتي ومع لما شريت، هركز مع هنروح.
0: هنروح دلوقتي نقول الفازوريز.
1: انا شايف الناس النهارده نايمه جدا على فكره.

0: خليهم نايمين.
1: لا الناس النهاردة نايمة جدا، الناس قليلة اللي بعتت إجابة الفزورة الصح، الباقي كله عمال يقول حاجات غلط. انتوا فين يا جماعة؟ في حاجة معينة النهاردة؟
0: ممكن أقول حاجة؟
1: هل انتوا أجازة مثلا؟
0: مش عايزين نتجادج، عارف ليه؟
1: ليه؟
0: لأن احنا في مكانهم النهاردة.
1: احنا تعبانين، احنا بني أدمين عادي،
0: ممكن
1: بنبقى تعبانين، بنتعب من الصحيان بدري، لكن هل بنت
0: طيب يا جماعة باقة من ألمع الإعلانات؟
1: لكن هل بنتعب من الكلام؟ أبداً.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
3: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
4: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا.
4: محمد فضل شاكر.
6: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل التشتاقي.
4: تباع التذاكر على تيكتس مارشي. أوفيشل راديو سبونسر انرجي 92.1.
7: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية إن درايف. أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج كيو أن بي.

0: حسين الجسمي.
1: عشان خاطر محمود. محمود اللي بيسمعنا من الجيش, هو بيقول هو بيسمعنا من ساعة ما دخلت الجيش, بنبعت السلام لملوك الإزاعة من السلوم أنا وزميلي.
2: صباح الفل عليك أنت وزميلك, ويومك تحفة في الجمال, ويا رب نكون أسعدناكم كده. وأي حاجة عايزين تسمعوها بعتوها لنا على رقم الاسماس 92 10. حان الوقت لحل الفزورة بتاعت النهاردة, كانت فزورة صعبانية والحل كان سهل وبسيط, بس قلنا لكم تفكروا برا الصندوق.
1: بالضبط كده. واحد كان عنده 15 سنة سنة 1995, لكن سنة 1990 كان عنده 20 سنة. ازاي ده حصل؟
2: الاجابة الصحيحة هي ان الشخص ده كان عايش قبل الميلاد.
1: للي ما يعرفش المعلومة دي, قبل الميلاد السنين كانت بتمر بالعكس. يعني 2010 كانت قبل 2000, كانت قبل 1995, كانت قبل 1990.
2: بالزبط.
1: يعني اتولد سنة 2010 قبل الميلاد, وساعتها السنين كانت بتتقلب بالعكس لحد سنة صفر. فكان عمره في 1990 قبل الميلاد أكبر من عمره في سنة 1995 قبل الميلاد بخمس سنين.
2: طيب ده كان حل فزورة النهاردة, وعارفين انها كانت صعبة شوية وصعبانية, ولكن كنا عايزين نشغل خلايا مخوك المنهارة والمتدمرة, وواضح انها منهارة ومتدمرة, وفشلنا في هذا الموضوع.
1: لا بس في ناس عرفت الاجابة الصح, برافو عليهم.
2: السقفة دي كانت للناس اللي عرفت وشغلت دماغها.
1: ايوه.
2: طيب عايزين بقى النهاردة نلعب معاك.
1: هنلعب معاك لعبة القافية,
2: واللي مش عارف ايه هي لعبة القافية تعال نقول لك.
1: يلا بينا. بنقول للناس اللي عايزين يلعبوا معانا على الهواء يبعتوا لنا كلمة أنا على رقم الاسماس 92 10,
2: واللي بيخش معانا في المكالمة بيختار عايز يلعب مع مين. ده أول حد بس,
1: أول مكالمة بس في اللعبة هو اللي هيختار عايز يلعب مع مين, أنا أو صار.
2: بعد كده بقى بيبقى بالتناوب.
1: والشخص
2: اللي ما بيلعبش اللي هو المذيع يعني فينا اللي مش بيلعب, هو اللي بيختار الكلمة اللي احنا هنمشي على نفس قافية.
1: بيكون الحكم بيقول أنا عايز كلمات على نفس قافية ويقول كلمة معينة, وبالتناوب المذيع اللي بيلعب مع المستمع كل واحد فيهم بيقول كلمة على نفس القافية بتاعة الكلمة اللي قالها الحكم لحد ما حد بيقع.
2: بس خلاص.
1: بس في شروط, ما ينفعش تكرر الكلمة,
2: في قواعد وقوانين.
1: ما ينفعش
2: تكرر الكلمة.
1: لازم نجاوب في خلال 10 ثواني.
2: كان في حاجة تانية مش فاكرة كانت ايه.
1: لا دي ما فيهاش حاجة تانية
2: بجد.
1: هي القافية اصلا.
2: انا بقالي كتير قوي ما لعبتهاش
1: ولا انا,
2: فناسي حاجات كده, هنكتشف واحنا بنلعب.
1: بالظبط كده.
2: المهم يعني لو عندك حس القافية عالي ياريت تبعت كلمة أنا دلوقتي على رقم الاسماس 92 10, علشان نشوف بقى يعني مثلا في حد كان بعت لنا شعر دلوقتي.
1: أيوة أكيد هتبقى قوي في القافية.
2: ورينا نفسك بقى.
1: 92 10 ده رقم الاسماس, ابعتوا كلمة أنا.
3: جديد سان ليفون وهيفا وهبي على انرجي متسوبيشي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
3: يا لعيب
2: في رأس الساعة.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: عدت أول ساعة ولسه تاني ساعة، وتاني ساعة هتبقى نارية، لأن احنا بنلعب معاكم لعبة القافية. ولعبة القافية دي لعبة محببة جدا لقلوبنا، وبقالنا كتير جدا ما لعبناهاش، فعايزين نشوف بقى مين دلوقتي من مستمعين انرجي أو بالأخص أصحاب انرجي عنده حس قافية عالي جدا.
2: أول حد هو معانا على التليفون دلوقتي حالا هو عبد الله. صباح الفل.
3: صباح الفل.
2: ازيك عبد الله، عامل ايه؟
3: الله يسعد صباحك يا رب.
2: صباح الفل عليك.
1: عبد الله انت منين؟
3: انا من سوريا.
1: ازيك يا عبد الله؟
2: اهلا بيك يا عبد الله.
1: هلا والله، هلا هلا هلا،
2: منورنا منورنا.
3: الله يخليك يا رب.
1: طب هل يا عبد الله حس القافية عندك عالي؟
3: يعني انا لغة عربية زمان.
1: ده انت ضالع في اللغة العربية.
2: عبد الله اختار اللي هو يلعب معايا تقريبا، عشان عمال اقول ان انا بخسر فهو عايز يكسب، صح يا عبد الله؟
3: تمام.
2: على فكرة انا ممكن افاجئك.
3: طيب انا جاهز ومتحمس.
1: طب يلا، ففهمت قواعد وقوانين اللعبة؟ ما ينفعش حد يعيد كلمة اتقالت.
3: تماما.
2: ولازم ترد خلال 10 ثواني.
3: كلمة ولا جملة؟
2: كلمة.
1: لا هي كلمة واحدة بس.
3: كلمة ماشي.
1: طيب عبد الله انت اللي هتبدا، وعايزه كلمات ماشيه على وزن كلمه مفتاح.
3: مفتاح. تماما. انا عبد الفتاح.
1: عبد الفتاح ماشي.
2: حلو. انت قلتي ايه؟ مفتاح. فلاح.
1: برافو.
3: انشراح.
2: انشكاح.
3: طب تفاح.
1: الله.
2: طيب فواح.
3: مرتاح.
2: طيب ايه ده، في ايه بس؟ محمد أماح.
1: الله عليك يا صاحبي.
3: طب انت عديت العشر ثواني على فكرة.
2: لا ما عديتش العشر ثواني.
1: عديت بس
2: ما عديتش العشر ثواني. وبعد كده لو سمحت مش انت الحكم يا عبد الله، سارة هي الحكم يا عبد الله، لو سمحت خليك في نفسك.
1: يلا طب يا عبد الله بسرعة.
3: طيب براح.
1: براح.
2: براح. هو احنا فواحت قالت؟ فواحت قالت.
1: انت اللي قلتها اصلا.
2: انا قلت فواح.
1: ايوه.
2: مباح.
1: الله.
3: مباح. على فكره انت قلت
2: انت عايز تغلطني باي طريقه يا عبد الله؟ في ايه يا عبد الله؟
3: يعني انا شغال عدد قدامي 12 ثانيه.
2: ممكن ما تركزش مع الوقت، ساره هي اللي بتركز معاك.
1: خلاص انا هسمح لكم ان انتوا
3: جراح.
1: جراح.
2: جراح.
3: ربنا يبعدها عنكم يا رب.
1: يا رب.
2: قلبي كله جراح. جراح. طب جراح.
1: الله. طبيب جراح.
3: رباح.
2: ده عايز يكسب، عايز يكسب يعني. انا عمال بعافر معاك يا عبد الله، حرام عليك، حرام عليك يا شيخ. احنا قلنا مرتاح اكيد. شكلي هي هي هي هيغلب حماري شكلي كده والله اعلم.
1: ما تقولش كده على نفسك.
2: عرفت. سماح.
1: الله.
3: سماح. بس انت كده
2: 16 ثانيه. يوه. ده حضرتك تايمر. بقولك يا ساره كسبيه وخلاص. كسبيه وخلاص يا ساره، ده هيتعبني معاه ولا ايه؟ كسبيه وخلاص.
1: لا خلاص يلا.
2: كسبيه وخلاص يا ساره.
1: لا ما ينفعش ان احنا
2: نركز معايا بالثانيه يا ساره. خلاص كسبيه. خلاص يا ساره كسبيه. انا روح الرياضيه كسبيه عبد الله.
1: طب يا عبد الله الف مبروك.
2: مش قادر اصدق ده مركزي في الثانيه.
1: خليت بس يفقد الامل.
3: انا عندي لسه مصباح، وعندي سلاح، وعندي جناح.
1: الله. لا ده انت سالفه تانية.
3: يعني انت كده انا معاك لوقت البرنامج يسمح ل 12.
2: طب ما كنت تخلينا نكمل يا عبد الله، يعني مركز على الثانيه وانت عندك كلمات، ما كنا خلينا نكمل. ده انت غريب قوي.
1: برافو عليك يا عبد الله.
3: تسمح لي انا على الهواء اقول كلمه بس؟
1: اتفضل.
3: طيب انا دلوقتي شغلي بعد العالمين بشويه.
2: أوكي.
3: انا كل يوم الصبح بشوف الصحراوي كله بقى ايه، شرطات ورايح على الساحل.
2: ثانيه واحده، هو انت بتسافر من القاهره للعالمين كل يوم؟
3: لا من السادات للعلمين.
2: اوكي برضو مسافة طويلة.
3: مسافة 80 كيلو. فكل الصحراوي رايح يصيف ورايحين على الساحل الطيب والشرير، وانا بلاقي نفسي وسط العربيات كده رايح على الشغل.
1: معلش
2: عارف انا الاحساس ده لما
1: معلش يا عبد الله، احنا برضو بنعمل نفس اللي انت بتعمله ده. ايه تاني الوحات؟ هو عندنا في ليديا بتقولك انا واخده تان من الوحات
2: عادي، من طريق الوحات هي بتاخد تان من الشمس. انا فاهمه كويس قوي يا عبد الله، لما الواحد يكون رايح المكان اللي كل الناس رايحه تتفسح فيه بس انت رايح عشان تشتغل، فاهمه.
3: وانا مبسوط انه كسبتك لانه انا سايق وانت قاعد على مكتبك.
2: عايز تغزني باي طريقه تاني
1: قوي يا عبد الله، يا ريت تكلمنا على طول.
2: ما تكلمناش تاني يا عبد الله. لا بهزر بهزر بهزر، كلمنا على طول كلمنا على طول.
1: صباح الفل عليك، يومك تحفه في الجمال.
2: صباح الفل.
1: نفسك تسمع حاجه؟
3: هي الأغنية اللي الجديدة دي كانت هايلة اللي حطتوها تبع هيفا أوفي.
2: هيفا وسان ليفون، أغنية اسمها ميتسوبيشي.
3: على على ذوق الطرف الخاسر.
1: يلا مش مشكلة، هو أنا اللي كنت مشغلة الأغنية فتمام عادي.
2: اقفل يا عبد الله، اقفل يا عبد الله، وقتك معانا خلص. يلا مع السلامة.
1: اقفل يا عبد الله.
2: ده جاي يغزني. ده الراجل جاي يغزني.
1: لا والله ده ظريف قوي.
2: هو ظريف عامة. أنا كده كده عارف إن أنا بخسر في هذه اللعبة فتمام يعني.
1: طب يا جماعة الراوند اللي جاي أو ال
2: ما تكملي بقية الساعة انت اللي تلعبي مع المستمعين وانا ابقى الحكم.
1: لا مش هيحصل، مش هيحصل
2: اصلا، بحبش اللعبة دي.
1: انا بموت فيها. طيب يا جماعة المشهد اللي بعده او كات السين اللي بعده هيبقى معايا انا، اللي هيلعب دلوقتي الكافي هيبقى مع العبد لله.
2: اللي عايز يلعب مع سارة يبعت كلمة انا على رقم الاسماس 92 10 علشان نكلمكو.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: اسمعها على الطريق.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
0: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تاك، بي تاك يا مجهز بيوت. كيو ان بي انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
5: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
6: This is Tiesto on Energy Egypt.
5: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
0: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تاك، بي تاك يا مجهز بيوت. كيو ان بي

0: لك ايه؟
1: قولي لي ايه؟
0: شفت الخبر بتاع الروبوتات اللي عملوا عملية للحيوانات ده؟
1: ايه ده؟
0: اه
1: ايه اللي حصل؟
0: روبوتات بقى بدل دكاترة داخلة بتعمل عمليات. يعني تخيل كده تدخل تعمل عمليات جراحية وتكتشف ان اللي مسك المشط مش دكتور
1: يا ماما،
0: روبوت هو اللي بيعمل عملية.
1: عملية ايه طيب؟ عندك معلومات اكتر؟
0: اه بص يا سيدي، في ولاية في كاليفورنيا، اوكي، العلماء نجحوا لأول مرة في
1: هي في ولاية كاليفورنيا
0: في ولاية كاليفورنيا سوري ولاية كاليفورنيا صح
1: أيوة.
0: في عم دخلوا لقوا يعني عملية جراحية بتتعمل في حيوانات كبيرة طيب، ونجحوا يعني العلماء نجحوا لأول مرة في اختبار روبوتات شبيهة بالبشر أثناء إجراء عملية جراحية على حيوانات كبيرة. إيه نوع الحيوانات؟ هنكتشف دلوقتي مع بعض.
1: أوكي.
0: لأن أنا الخبر لما شفته قلت لازم أقوله على الهواء. يعني
1: روبوتس هي اللي بقت تعمل عمليات دلوقتي.
0: هو غالبا يعني حيوانات كبيرة، قصدهم مثلا دببة أو سودة حاجات كده يعني.
1: ممكن بقرة مثلا، حجمها كبير.
0: هما يعني في واحدة من العمليات الروبوت اشتغل جنب جراح مساعد علشان يستأصل المرارة، وفي عملية تانية تعاون روبوتين مع بعض كأنهم فريق طبي كامل يعني.
1: أصلا
0: طبعا الهدف، بيقولك الهدف من الفكرة هو حل أزمة نقص الجراحين. أنا مش فاهمة فين النقص الجراحين ده. انا اصلا لو حد دخل عليا او روبوت دخل عليا بمشط عشان اعمل عمليه انا مش
1: استحاله
0: انا
1: استحاله
0: العبس ده
1: استحاله يعني... افرض النور قطع
0: لا افرض بطارياته خلصت
1: مثلا يعني... ما ده قصدي يعني
0: افرض مثلا شدوا الفيشه مثلا عادي، افرض مثلا هنج منه مثلا هو بيمسك
1: حصل ايرور مثلا مت انا خلاص
0: باي باي
1: مع السلامه
0: شكرا يعني. بس هم الحمد لله ان هم ابتدوا يعملوا كده يعني، هو في حيوانات يعني هم بيعملوا الموضوع في حيوانات، بس انا اي دونت ثينك ان هم هيبتدوا يعملوا ده في بني ادمين يت يعني.
1: لا هو اوريدي في روبوتات بقت تعمل عمليات مع بني ادمين.
0: لا ما تقوليش كده.
1: يس
0: ده فين ده؟
1: ذاتس ترو. بس طبعا مش بيبقى اي حد يعني، لازم يبقى هو موافق ان الروبوت هو اللي يعمله العمليه، اللي هو المريض ذات نفسه يعني. بس هو في دلوقتي روبوتات وصلت لمرحله من الدقه غريبه جدا لدرجه ان هم لا بيعملوا عمليات.
0: فاهمه قصدك، بس اللي هو تتبني كلي يعني تتبني كلي وتبقى تحت ايد روبوت.
1: ايوه
0: انا ممكن مثلا اتبني موضعي عادي يعني، لو هعمل حاجه موضعي وانا شايفه ايه اللي بيحصل فانا تمام، لكن لو هتبني كلي ابقى نايمه اول ذا واي لا طبعا مش هعمل كده.
1: بصي انا يعني هو المستقبل كله عباره عن روبوتس واي اي وحاجات
0: غريبه. انا مش عايزه ابقى في المستقبل ده خالص.
1: ربنا يعني ربنا يستر علينا. بس انا عندي سؤال، هي الحيوانات بتستأصل المراره هي كمان؟
0: طبعا
1: مش عارف،
0: انا نفسي استأصل المراره.
1: ليه كده بس؟
0: وائل منصور حب يجود
1: ايه بيقول ايه؟ بيقول ايه؟
0: معرفش، مش عايزه اقرا دلوقتي على الهواء، خليني اقرا بره الهواء واشوف.
1: اوكي
0: طيب يا جماعه، احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعه 10 صباحا. نطلبوا اتمنوا الاغاني اللي انتوا
1: عايزينها. بصوا لو حد عايز يلعب يبعت لنا كلمه انا، لكن لو مش عايزين تلعبوا خلاص. ولو سمحتوا اللي هيبعت كلمه انا يرد على التليفون، لان انا حاولت في رقم حاول يبعت لنا كلمه انا وحاولت اكلمه ما ردش.
0: احنا بنلعب لعبه القافيه يا جماعه، لو عندك حس القافيه ابعت كلمه انا، ما عندكش امتنع.

0: بنكمل لعب.
1: طيب احنا حاليا على التليفون معنا ومعكم انها مروة.
2: قلبي
0: ازيك يا مروة؟
1: قلبيز
2: ازيك وعاملين ايه؟ وحشتوني.
0: هو انت مروة رشوان؟
2: يا ابني قلنا مروة 15
0: بقى. انت مروة 15. ما انت ما قلتيش 15 فاعرف ازاي؟
2: جزر
0: جزر بس ما ده سيم اتفقنا عليه. قالت لي انت مش عارف صوتي ولا ايه؟ قلت لها في ناس كتيرة بيكلموني. قالت لي خلاص هقول لك 15 اعرف على طول انا مين.
3: اسمعنا 15
0: عندها 15 اخو اخت
3: بجد؟
2: لا مش اخو اخت, ولاد اخواتي.
0: ولاد اخواتها
3: ما شاء الله. الله اكبر. مروة انا اول مرة اعرف المعلومة دي وانت بتكلمينا كتير.
2: يعني انا اول مره اتكلم معاك عشان الموضوع دوت. انا كنت اخد فلوس لما اقعد معايا.
0: معلش يا مروه السن صحيح. السن معلش السن. انت عارفه صار المنذر خلاص دخل خلاص سن الياس.
3: سن الياس في ايه بس؟
2: لا ما فيش على نفسنا كده. احنا ما نقولش على نفسنا كده.
3: الله يكرمك.
2: هو اللي يمشي واحنا قاعدين.
3: شكرا يا صاحبتي. طب والله هخسر نفسي عشانك.
0: جاهزه يا مروه تلعبي قافيه مع ساره؟
2: يلا
0: انا هقول الكلمه وانت اللي هتبداي. ماشي
2: ماشي
0: يلا بينا. إيه عايز كلمات على نفس قافية او كده. على نفس وزن كلمة المجرة.
3: ده بجد
0: سهل قوي يا سارة.
3: لا مش سهلة.
0: ده انا جاي خمس كلمات في دماغي.
3: هي مروة
2: مجرة ايه؟
3: مش فاهمة اني مجرة اللي انت
2: لا طبعا مش نفس المجرة.
3: لا لا غير غير الكلمة غير الكلمة. لا مجرة ايه ما
0: انا زهقت. انا زهقت منكم وزهقت من اللعبه دي.
3: لا انا جايبه لك مفتاح تجوه تقول لي مجره.
0: طيب عايز كلمات على وزن كلمه كلمه.
2: اي حاجه واخدت وزن كلمه.
0: هنكتب
2: فجاه
0: ليه؟
2: انا كنت
0: جايبه بره. خمسه اربعه
2: كلمه. لا
0: ثلاثة.
3: لا انت بتحاول تخسرنا بأي شكل من الأشكال.
0: اثنين.
2: اهو لا لا لا خلاص.
0: واحد.
3: غير الكلمة.
0: ايه ده في ايه؟
3: كلمة ايه؟ صعبة جدا يا باسم.
0: كلمة كلمة صعبة؟
2: كلمة.
0: اخرها لام وته مربوطة. مفيش كلام في اخره لام وته مربوطة.
3: قولي كده.
2: قولي حاجة انت.
3: ها؟
0: لما. فانيلا.
3: فانيلا مش على وزن كلمة ابدا.
0: ليه؟ لا. هي مش اخرها لام وته مربوطه ولا بتهيألي؟
3: لا
0: خلاص بصراحه انا زهقت من اللعبه دي ومش عايز العبها.
3: لا هو
0: انا مش هلعب اللعبه دي خلاص.
3: هو انت بتفش
0: ما انت مش عاجبك حاجه. انت مش عاجبك. قلت لك
3: قلت لك
0: كلمه المجره ومش عاجبك. قلت لك كلمه على فكره انت مش المفروض تعترضي. انت المفروض تفكري وخلاص.
3: لا ما
0: انا كحكم في حاجة مش موجودة. انا كحكم المفروض تفكري في حل وخلاص.
3: انت
0: ولا ايه يا مروه؟
2: اخر فرصه.
0: حكم فاشل مش لاعب. انا مش لاعب وانت اللي كسبتي يا مروه. مروة ألف مبروك. أنت اللي كسبتي معانا في هذا الراوند. كسبتي سارة المنذر. برافو عليك يا مروة.
3: عشان
0: اللي بيعترض عندك كلمة تلمة مثلا.
3: ده انت وائل بقى.
0: ما وائل جابها. اشمعنى أنت ما تجيبهاش يعني؟
3: بعد تلمة هي.
0: وقلت لك لما. وعايزة ايه تاني؟
3: لما
0: يعني
3: هي.
0: انا جبت
3: لما اصلا.
0: بقولك ايه انت بتعترضي على الحكم. كارت اصفر.
2: لا لا لا لا
0: كارت اصفر.
3: كارت احمر.
0: كارت اصفر. كارت اصفر لاي حد بيعترض على الحكم. كارت اصفر. شكرا.
2: اخر واحد.
0: لا خلاص خلصنا خلاص.
3: لا غير كلمه بليز. عايز العب والله.
0: ما مش هتعجبكم. لو جبت كلمه مش هتعجبكم.
3: قول كلمه ينفع
0: فرفوش. يلا
3: عنوس.
2: امور.
0: امور. اطلع بره مروه. مروه وقتك معانا خلص.
3: امور ايه يا مروة والله.
2: او رنوش.
3: برافو.
2: مروش.
3: مروش. انا قلت نعنوش. انت قلت ايه؟ مروش صح؟
2: مروش.
3: طيب عمر مرموش.
2: رشوش. هتبقى نفس الوزن؟
3: لا.
0: ها ها يا مروة.
3: خلي بالك بس موقف لك على الوعد.
0: هاي يا مروة. خمسة أربعة ثلاثة
2: فرفوش.
0: هي أصلا كلمة فرفوش. اتنين واحد. انتوا الاتنين خسرتوا. ايه؟
2: منكوش.
0: منكوش.
3: احنا قلنا نعنوش صح؟ فنكوش.
2: انت خدت كلمة مني قوي.
0: معلش يا حبيبتي يعني هي دي كلمة الوحيدة اللي كانت جاية من بابك.
2: ايوه.
0: ها
2: نعنوش او اللي هي النعنوش.
3: احنا قلناها اصلا. انا اول كلمه قلتها هي نعنوش.
2: اوكي.
0: بتصحي من النوم شعرك بيبقى عامل ازاي؟
3: قالتها.
0: قالتها. ماشي
2: منكوش. ايوه انت منكوش.
0: ماشي.
2: وبيتي.
0: انا زهقت منكم وزهقت من اللعبه دي.
2: هي اوريدي صعبه. انا بجاوب بره ليه؟
1: خمسه.
0: زمان كانوا بيلبسوا ايه على راسهم يا مروه الرجاله وهم لابسين البدله؟
1: انت بتغششها؟
0: اه بغششها.
2: البدله
0: حاجه فوق راسهم بيبقى لونها احمر وبيبقى نازل منها شراشيب. ما اقولها لك احسن.
2: تربوش.
1: ايه؟
2: تربوش.
1: برافو. كلابوش.
2: او اسمه كلابش على فكره بس ماشي.
1: ايوه بس بيقولوها كلابوش عادي.
0: انا مش هقول اي حاجه.
1: ممكن تعد بقى عشان انا اكسب فاهم؟
0: 5 4 3 2 1.
1: وبكده بنعلن فوز سارة المنذر.
0: اعلني انت لنفسك. انتوا الاثنين فشله في هذا الراوند. فشله فشله فشله فشله.
1: تغرط لي مروه. والله سعدت بلقائك جدا. نرجو ان احنا نلقاكي في وقت لاحق في ظروف احسن من كده. يومك تحفه في الجمال. نفسك تسمعي حاجه؟
2: نفسي اسمع اغنيه
1: طلعت بتاعت ايه؟
2: حسب التريك ده شروره.
0: انا مش سامعك. ممكن تقوليها بالراحه لو سمحتي؟
2: مالي حساب ارتباك.
1: اه نداء شراره. اوكي ماشي.
0: نداء شراره
1: من عينينا الاثنين يا مرموري.
0: باي باي يا مرو.
1: باي. روح
0: قلبي. باي باي.
1: باي.
0: اي راوند هيتلعب في اللعبه دي بعد كده هيتلعب مع ساره المنذر وانا مش هبقى الحكم. ليديا تيجي تحكم بقى عشان زهقت من اللعبه دي.
1: لا لا ما تقولش.
0: انا انت فاكرين بهزر؟ انا زهقت من اللعبه دي.
1: احنا لسه ده تاني راوند.
0: ما انا زهقت منه.
1: طب يا جماعه
0: ما انتوا بتسمعوش كلام الحكم خلاص.
1: لا الحكم لو كلام
0: الحكم لو محترمش يبقى ملوش لازمه. شكرا. فانا منسحب.
1: انت ليه بتعمل زي الحكم اللي كان بيحكم في مباراه مصر والارجنتين؟
0: هو ما انسحبش. يا ريته كان ينسحب. انا انسحبت اهو.
1: طيب بمناسبه مرور 30 عام على الاغنيه اللي هنسمعها
0: دلوقتي. تصدقيني يا جماعه 30 سنه عدت على الاغنيه دي. 30 سنه.
1: نروح نسمعها بقى.

0: دلوقتي مستمع تالت عايز يلعب معانا لعبه الكافيه, ولعبه الكافيه سهله وبسيطه. لازم تقول
1: سهله كلام. وبسيطه
0: لازم تقول كلام
1: منك انت سهله وبسيطه
0: على نفس الوزن بتاع الكلمه.
1: بس احنا معانا النهارده ضيف شرف في اللعبه. ضيف شرف الاول. طيب معانا احمد على التليفون. ازيك يا احمد؟
2: ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟
1: اخبارك ايه؟
2: تمام الحمد لله.
0: احمد انا حاسك مستموت على اللعبه.
2: يلا بينا. انت بطل كده برضه.
0: والله
1: ومين كسب؟ طيب ايه؟
2: نعم مستمع حضرتك.
1: لما طلعت معانا قبل كده كنت بتلعب معانا ولا طلعت بس مكالمه عاديه؟
2: لا لعبت معاكم.
1: ومين اللي كسب بقى؟
2: ساره اللي كسبت.
1: ساره اللي كسبت. هنشوف ساره هتكسبك دلوقتي ولا لا.
0: طب انا عايز اعمل لك مفاجاه يا احمد. بما انك مستموت قوي على اللعبه عاملين لك محضرين لك مفاجاه, لان انت مش هتلعب ولا معايا ولا مع باسم, انت هتلعب مع
3: ليفل الوحش
1: وائل منصور.
3: تعالى.
1: جاهز يا احمد تلعب مع وائل منصور؟
2: جاهز طبعا.
3: يلا بينا.
0: طيب اللعبه سهله وبسيطه, ولكن ما ينفعش تكرر كلمه اتقالت, ولازم تجاوب في خلال 10 ثواني, وانت اللي هتبتدي يا احمد. جاهز؟
2: تمام.
0: عايزين كلمه ماشيه على نفس وزن كلمه حبار.

0: قولها له قولها له، انا عندي تاني. قولها له.
1: هو قالها خلاص.
0: انكسار.
2: انكسار.
0: اغششك اغششك.
1: هو قال بخار.
0: اه لا ما قالش
1: بخار. هو لسه قايل.
0: هو قال بخار.
1: بخار.
0: وقار.
2: انهار.
1: انهار.
0: ازدهار.
2: اسرار.
0: قال ايه؟
3: ازدهار. هو قال اسرار.
1: اه قال اسرار ماشي.
0: عطار.
2: كلمة ايه؟
0: عطار.
2: اصغار.
0: طار.
2: انا قلت طار في الاول عامة.
0: لا
3: لا ما قلتهاش.
2: قلت طيارة. قلت طيار.
1: انت قلت طيار مش طار.
0: مش مشكلة، هو نط من الطيار.
1: يا سطار.
3: يا يا سطار.
2: نار.
0: نار يا سطار.
3: نايس.
4: مش هتكذبني ابدا.
2: نهار. نهار.
0: ايه؟
3: نهار.
0: منبار.
2: مطار.
0: اشرار.
2: ممكن اقول
1: جيم حامي جدا.
3: اه
2: لا مش عارف.
1: خمسة.
2: شعار. في شعار. شعار.
3: الله عليك يا احمد، الله عليك. بتعود من جديد.
0: استعار.
3: هاي.
0: لسه معايا خمسة كمان.
2: مش عارف.
1: فكر فكر.
3: ما تقولش على نفسك كده.
0: خمسة.
1: أنا اللي بعيد. لا أنا مش حكم، سارة اللي هتعيد.
3: خمسة.
0: أربعة. ثلاثة.
1: يا ابني استنى يا ابني.
2: انتصار.
0: قلت انتصار.
3: انتصار ولا انكسار؟
0: وقلت انكسار، قلت الاتنين.
2: إصرار.
1: إصرار ما تقلتش. برافو عليك يا أحمد.
3: نايس يا أحمد، حلو الكمباك ده.
0: ده دايما بيقلدني وبيلعب على غرار.
2: مسمار. قلنا مسمار.
1: قلنا مسمار. اه
3: ممكن نروح
2: أفكار.
3: ايه
0: مين؟
2: افكار. افكار.
3: افكار. نايس.
0: بقول لك ايه، الديناصورات حصل لها ايه؟ اندثار.
2: اخبار.
3: اخبار. نايس.
0: مالها وبار.
1: ايه بتقول ايه يا احمد؟
2: مفيش كلمات كده تاني. فاهم؟
0: لا مالها وبار.
3: في كتير قوي.
0: ايه مالها وبار؟
1: اوكي.
2: وبار.
0: منبار. قال منبار. انا قلت منبار.
1: انت قلت منبار.
2: قلت منبار. لا انت اللي قلت منبار.
1: أنا انت قلت ايه دلوقتي؟
2: انا قلت انا ما قلتش حاجه دلوقتي.
1: اه ماشي اوكي.
3: هتخض. ما قلتش حاجه دلوقتي.
1: ما قلتش حاجه بالنعم
2: يا جماعه.
0: ايه؟
2: مزمار.
1: مزمار. اوبا برافو يا احمد.
2: وفي اوتار
1: يا ابني. استنى في دورك يا ابني.
3: جيتار.
1: يا ابني في دورك يا ابني. استنى يا ابني.
3: كل ليله بسهر بسهر بقعد افكر.
0: وفي شاليمار.
1: مين ده؟
3: مين شاليمار؟
0: شاليمار اغنية اسمها ايديات.
3: لا مش هنحسبها.
1: لا مش هنحسبها.
0: ايه شاليمار؟
1: مش هنحسبها.
0: ده اسم بنت والله.
1: مش هنحسبها.
0: حمار.
2: لا مش
0: هنحسبها. حمار.
2: دمار.
3: الله الله انا عاجبني قوي الجيم ده.
2: هو كلمات مش بتخلص كتير. الكافيه دي كتير قوي.
3: طب ايه رايك؟ شوف عشان تعرف ان انا بجيب كلمات لذيذة.
0: وعربية يعني كار.
1: لا يا راجل.
0: لا كار. كار.
2: لا دي حلوة انا بحب.
0: كار. كار.
1: ماشي.
0: كار يعني كارير.
3: ايوه ايوه.
2: طيب ممكن نقول اثار.
3: الله الله الله عليك يا حمادة.
1: وائل هتخسر ولا ايه؟
0: ايه اللي صار؟
1: ايه اللي صار؟ ماشي
3: اهو ده اللي صار. خمسة.
2: ممكن نقول مطار.
0: قلت قبل كده مطار. انا كسبت. وعايز اقول لك ان انت عدت الكلمة وبخسارتك دي قلبت عار.
3: قولوا للي اكل الحرام يخاف.
1: خلاص يا جماعة ما تضايقوش احمد قوي كده.
3: احمد بس برافو بجد.
1: لا برافو ان انت صمدت مع وائل كل ده. برافو برافو برافو.
3: لا في رزازة بصراحة. برافو عليك.
2: ليه خسرت؟ ايه اللي حصل؟
0: علشان قلت مطار والطيارة دي طلعت من زمان.
1: مطار قلناها اوريدي يا احمد. انت قررت الكلمة.
2: مش
1: فاكر
2: بصراحة.
1: يلا
0: قلنا طار وطيار ومطار. في ايه؟
3: بس برافو عليك يا احمد. عايز اقول لك ان انت كسبت برضو.
1: حب الجمهور.
3: حب الجمهور. ولا يعني فيك صمود مرعب كان في الدور ده، فبرافو عليك الصراحة.
0: اه بصراحة يا احمد
2: صراحة. حلوة بصراحة.

0: ايه؟
1: القافية حلوة بصراحة.
2: اه
0: ايه رأيك؟
2: الف والر دي على طول معروفة.
1: اه هو وائل فظيع برضه.
0: اه ده وائل فوق الفظيع.
2: لا وعلى فكرة باسم برضه كان قال حاجة حلوة قوي مجرة بسارة ومروة ما عرفوش يجاروه
3: خالص.
0: لا بص خليك في حالك.
3: خالص شكرا يا وائل. ممكن تشرح لنا ايه هي القافية بعد اذنك؟
2: القافية انك انت
0: لا ما تخشش على جعبي.
2: يعني لما قلت مجرة كنا ممكن نقول مرة برة مرة درة سرة.
3: شكرا يا وائل. لكن الفشل للفشل عنوان سارة المنذر.
0: لا جماعة بصوا حاجة حبيبة هقولك على حاجة.
3: طب ممكن نقفل مع احمد بس الاول ونتخانق بره الهواء.
0: طيب احمد معلش لازم بس اقفل.
3: احمد بنحبك جدا ويومك جميل ان شاء الله.
0: باي باي يا احمد.
3: باي باي. ممكن نتخانق بره الهواء نطلع اعلانات.
0: حموت واتكلم.
3: نطلع اعلانات ونتخانق بره الهواء. شكرا شكرا. مش لازم نفضح نفسنا على الهواء.
4: راجعين كلنا تشويق وإثارة
0: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
4: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي انرجي 92.1. المزيكا المزيكا لعبتها. لينجلونج ملفات ما يعودش. كاوتش قافش قافش سكتك. لينجلونج.
5: رقم الضريبي 331-212-633.
4: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك بي تك، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

0: طيب
1: الحمد لله خلصت حلقتنا النهاردة عشان امشي من الحلقة دي.
0: ايه ده في ايه؟
1: عشان خلاص قررت ان انا مش هلعب لعبة القافية تاني ابدا.
2: لا انت شايله معبي من سارة بقى.
1: ليه واحدة مش فاهمة القافية يعني ايه اصلا؟
0: لا لا لا بص ما تقولش
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: علشان انا ملكة القافية
1: توكسي.
0: انا ملكة القافية. مش معنى ان احنا دخلنا وائل منصور النهاردة معانا كده يعني نبقى لا ننسى نفسنا. نو
1: اتوكسي
0: ابسولوتلي
1: اتوكسي.
0: طب يا جماعة الحلقة خلصت خلاص. هسيبكم مع وائل منصور في شفت الصبح بيكون معكم في كل المواسم بدل سلمى قاسم من الساعة 10 للساعة 12 الظهر, واحنا هنكون معكم بكرة في نفس الميعاد. كنا معكم باسم كاميل
1: وسارة المنذر.
0: إلى أن نلتقي غدا نحبكم كثيرا. 5 و5 هواني.
1: سلام.

0: الساعة دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
3: رقص يا فنان
2: في رقص الساعة.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم. يا صباح الفل وصباح النور وجود مورنينج وبونجور بونديا بوينوس دياس وهلا والله وكيف كورش أخباركم؟ إن شاء الله كل شيء تمام ولباس. يا جماعة الخير حلقة جديدة من شفت الصبح معك وائل منصور مكان سلمى قاسم. ده مش صوت سلمى. لمدة ساعتين على الهواء من 10 ل 12 أكون موجود معاكم. حاول لكم شوية أخبار, هنلعب, ممكن نعمل أي حاجة, بس أهم حاجة المزيكا, لأن المزيكا هنلعبتها. اطلق الأغنية اللي أنت عايزها حالا على 92 100 92 10, ونبدأ بهايفا وهبي وسان ليفون
1: ميتسوبيشي
0: جديد. سان ليفون وهيفا وهبي على انرجي ميتسوبيشي.

y'all put your hands up in the air. طيب الناس اللي بتسمعني وبتحب صحتها وفي نفس الوقت بتحب المزيكا, اللي جاب المزيكا جنب الصحة, أنا هقول لك دلوقت. الموضوع ده منشور في مجلة علمية محترمة جدا اسمها Microbiology Spectrum في 2025 سنة اللي فاتت, وموجودة كمان على موقع Pub Med العالمي اللي بيوثق الأبحاث الطبية. يعني اللي هقوله لكم ده مش مجرد مش حاجة ترند ولا لا, ده بحث علمي فعلا ومعمول عليه بير ريفيو. طيب بيقول لك انك لما تسمع موزارت, سيمفونية موزارت, بيزود البكتيريا النافعة في الأمعاء بنسبة كبيرة وبيحميك من خطر بكتيريا السالمونيلا. ازاي؟ هقول لكم دلوقتي, خلينا نبقى دقيقين. يعني الباحثين ما جربوش التجربة دي على بني أدمين, جربوه على فران. ماشي, قسموا الفران لمجموعات, مجموعة سمعت رباعية موزارت ولمدة 3 أسابيع, ومجموعة تانية سمعوا دوشة, ومجموعة تالتة سمعوا وش التلفزيون. بعدين عرضوا الفئران كلها لبكتيريا السالمونيلا المسببة لطبعا التسمم الغذائي. النتيجة كانت صادمة. اسمعوا, الفئران اللي سمعت موزارت زاد عندها بكتيريا نفع اسمها لاكتوباسيلس ساليفاريس, والبكتيريا دي بتخلي وسط الأمعاء أسيدك, يعني حمضي شوية, والوسط الحمضي ده بيصعب على السالمونيلا إنها تتكاثر. الفئران دي قومت العدوى أحسن من غيرها, وكانت أقل قلق, وذاكرت والذاكرة بتاعتها أو الذاكرة المكانية بتاعتها كانت أحسن بكتير. فحد فاهم حاجة؟ يعني فكرة إن أنت تسمع لموزارت, هل هي دي اللي لازم تسمعه ولا ممكن مزيكا أنت بتحبها؟ أنا ما أعرفش صراحة, يعني لازم يكون موزارت بالذات ولا أي موسيقى إحنا بنحبها تعمل نفس المفعول؟ وهل الموسيقى اللي بنحبها لازم تكون هادية زي موزارت ولا لأ؟ محدش هيقدر يجاوب بشكل قاطع لسه. الدراسة دي يعني ما قارنتش موزارت بأغاني شعبية ولا موسيقى شرقية ولا يعني ولا أيا كان يعني, بس المقارنة كانت بالنسبة لموزارت والضوضاء العادية والضوضاء البيضاء. فمفيش دليل لغاية دلوقتي أنه ده موزارت بالذات أو ده التذوق الشخصي. لا, ممكن الموسيقى الكلاسيكية تدي نفس النتيجة, ممكن حاجة تكون أهدى, بس هي الفكرة أنه غالبا الناس اللي قروا الدراسة دي قال لك يمكن لأنه الموسيقى عملت نظام سوذينج وهدت الموضوع, فعملت العصب الحائر اللي هو النيرف الكبير جدا المسؤول عن ان الواحد يكون في طمأنينة هدي شوية, فبالتالي لما تهدى العصب الحائر ده بينزل على البطن, فبالتالي البطن بقت اهدى, فبقت زي بيئة خصبة للاكتوباسيلس انها تطلع وتزدهر. وبعد كده لما قدوم السالمونيلا ما حصل لهمش حاجة. ف يعني ما تسمعش مهرجانات كل يوم, اسمع حاجة هادية. نروح نسمع ايه؟ ايه؟ لا مش هشغل مهرجان, انا ممكن اشغل لكم حاجة هادية جدا. ممكن اشغل لكم توليد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مؤسسة سويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة سويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة سويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: علي الفولت والكهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبرا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: حابب أسلم على حسن رمزي. ربنا يخليك يا حسن. إزايك يا خالد؟ عامل إيه؟ رب تكون بخير. عايز أسمع أنا عمك وعم عمك. طيب هكلم أخويا أسأله. يا شيماء صباح الغلا. أيوة يا وائل عاوزين نلعب. فكر في لعبة برا الصندوق نلعبها. أحمد السعد يا وعد يا حاضر هشوف. مارينا اسكندر بونجور بونجورين عليكي. سلمة يا سلمة صباح الفل. ده سعد المنهاوي. سمعوني سمعك إيه؟ سمعوني ممكن سمعوني سمعوني سم بتاعت مين دي؟
5: حمائي.
4: حمائي طبعا اكيد. صباح الفل يا سلمى. وحشتيني سلمى. مش موجوده النهارده. انا عارف ممكن الناس تتلخبط بين صوتي وصوتها.
5: ما هي
4: اخ بس حلو حلو سلمى. يعني كنت اقدر نكته زي دي. تعالى نروح نسمع علي. علي لوكا كل ما انساك ونرجع تاني. 92.100 رقم الاسمس.
6: جديد علي لوكا على انرجي كل ما انساك.
7: لكل

0: صباح الفل. انا سامع صوت ساره في الاستوديو, ما تدخلها معاك وتدندنوا سوا ونستمتع كلنا. عمرو الوكيل, مش عارف هسالها بس انا محتاج عشان اوصل لها, اوصل لمدير. بص بتضحك هي زي السحره الشريره بتنادي على المقشه بتاعتها. صباح الفل, انا عايز, انا كمال وعايز اغنيه لتامر حسني على زوجك. والله ساره لعب لك تامر. تامر يعني انسان جميل, يعني جميل وكلنا بنحبه هنا الصراحه يعني. فممكن العب لك تامر حسني بس انت ما قلتليش اني اغنيه, فانا هخلي ساره هي اللي تنقي الاغنيه. وتفضلي يا ساره.
1: بتغيب وانت اللي
0: لا ما بجد. طب كملي هنا.
1: وانا مش داري يبقى ما فيش غالين.
0: والله مش لاقيها.
1: لا اسمها بعيش.
0: بعيش. اوكي مش عايش بشوقك يعني.
1: لا
0: وبعيش كد ما بيننا من سيني. شفت يا كمال عملت فينا ايه؟ طلعت كروان الإذاعة صار المنذر. تجدو بأجمل أصواتها. 92 مية رقم الأسماس. المزيكة هنا لعبتها. اطلبوا الأغاني اللي انتوا عاوزينها وهنلبيها.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

انا عاجبني قوي الاداء النهارده من المستمعين واللي بيبعتوا البلاي ليست كلها. انا ما اخترتش ولا اغنيه يمكن اغنيتين, فبحييكوا. في ميدو نفسه يسمع موسى اسلكوا اسلكوا يا اخوانا, وفي اس ام اس نفسي اسمع تامر عاشور هيجي لي موجوع. جماعه ابعتوا الاغاني كلها انتوا اللي هتعملوها النهارده. بصراحه في تراكات انا اول مره اسمعها, فانا عاجبني الموضوع جدا. حاسس انا مش في الشغل. 92100 رقم الاس ام اس, ابهرونا بتراكات حاسين انه ما اتسمعتش قبل كده او ممكن ما تكونش ذوق كل الناس. ابعتوا لي دلوقتي حالا وسمعونا, يمكن تفتحوا دنا على حاجات ما نعرفهاش. 92100 رقم الاس ام اس, وابعت اسمك عشان اسلم عليك كمان, او اسمك هيجي لي موجوع تامر عاشور.

بقي لي النهارده تاني يوم اكون مكان سلمى ومش عارف ليه اول ساعه كده بنقلب بنقلب مش حزين بس بنقلب كده ولا صعبانيات. يعني هو ميكس ما بين الصعبانيات والحزين والرومانسيه والحب القاتل. فبحي ابراهيم خالد على الاغنيه اللي طلبها دي. معرفش انتوا بتجيبوا الاغاني بتفتكروها ازاي بس برافو. حاضر هلعب يا ميدو الاغنيه اللي انت عايزها بعد الاعلان ونبتدي نشهس الدنيا. بس اصاله جابوا سيرته 92 100 رقم الاس ام اس معكم المنصور لغايه الساعه 12.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: أنا مروان يونس وبعمل أحلى برنامج هنا في

فروتي. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

المونديال وخلاص، المونديال قرب يخلص، يوم 19 يوليو هو آخر يوم، ولكن لأول مرة في تاريخ المونديال في حاجات كتيرة جدا بتحصل، زي 48 منتخب دخلوا البطولة بدل 32، ومش عارف عملوا حاجات جديدة يعني. بس من أجدد الحاجات هي ولأول مرة، وده حدث غير مسبوق في تاريخ البطولة، والمباراة هتبقى على ملعب نيويورك نيو جيرسي ستاديوم، وهيكون أول عرض غنائي رسمي بين الشوطين زي السوبر بول بتاعهم، اللي هو بيبقوا ما بين الشوطين بيجيبوا إيه، ريانا تغني، جيلو تغني، مايكل جاكسون يغني، واتأفر. ديات من أكبر الأحداث الترفيهية اللي موجودة في أمريكا، مش من أكبر، هي رقم واحد. العرض ده هيضم مجموعة من أكبر النجوم في العالم، مادونا ولسه منزلة ألبوم، وشاكيرا وبي تي أس، وكمان قالوا أنه حينضم ليهم جاستن بيبر والنجم النيجيري بورنا بوي، وفرقة كولد بلاي، وكورال من الأطفال، وشخصيات من ساسمي ستريت اللي هي عالم سيمسون، ومن The Muppet اللي هم ميس بيجي وكيرميت ووا لآخره. معرفش زي كلهم هيغنوا مع بعض، بس يعني هم كلهم هيغنوا مع بعض. الموضوع ده هيكون ما بين فيفا وجلوبال سيتيزن، بهدف دعم صندوق جلوبال سيتيزن للتعليم، علشان يجمع 100 مليون دولار لتمويل مشروعات التعليم وإتاحة فرص ممارسة كرة القدم للأطفال في حول العالم. طيب كمان الفيفا تبرعت بدولار واحد من كل تذكرة مباعة للمونديال لصالح الصندوق، دولار واحد. وده العرض الأول من نوعه في تاريخ نهائيات كاس العالم. مفروض أنه بيبقى فيه استراحة تقليدية ما بين الشوطين، ما فيش أي فقرات فنية، لكن بيقولك دي خطوة بتعكس توجه فيفا لإضافة عنصر ترفيه جديد إلى أكبر حدث كروي في العالم. I don't think so. هي معمولة بس عشان الإعلانات. ورغم حماس الكبير لأثار الإعلان، انقسمت أراء الجماهير. الناس رحبت أنه أكبر نجوم الموسيقى لنهائي المونديال، والناس قالوا أنه كرة القدم هو العرض الحقيقي، وأنه استنساخ تجربة سوبر بول ممكن يغير من تقاليد البطولة. بص، هو هي معمولة بحت عشان الإعلانات 100%، ما فيهاش بالذات انه في يعني الهايدريشن مثلا بريكس، اللي هي بريكات اللي هم ان هم يعملوا هايدريشن او يرطبوا نفسهم بالمية، ما دي كلها بتتباع. وفي نفس الوقت كمان ما بين الشوطين ديت جايبين شاكيرا ومش عارفين هيدفعوا لها ديت مش عارف كام مليون، ويعملوا قصادها مثلا 400,000 مليون وهكذا يعني. فهي ده تفكير ماركتينج بحت يعني، و تفكير. بص انا شايف البريف بيتاخد في امريكا اللي هو ايه، بقول لك ايه، ما تيجي نعمل زي السوبر بول ونبيع. فاي جاس ان هي مين ليه، ما اصل كل حاجه بتبقى معموله ايه، علشان الفلوس يعني، عشان نعمل فلوس. بس الحلو في الموضوع انه بالتعاون مع جلوبال سيتيزن، علشان اطفال العالم والتعليم والاديوكيشن تتصرف في حاجات مفيده. فخير، ده حاجه كويسه جدا، واي نوت يعني. طيب تعالي نسمع ليلو بيقول صباح الفل، تعالي نفرفش الدنيا ونسمع أنا البطل بتاعت محمود الليسي. حاضر، الساعة التانية يعني I promise. سعد المحلاوي، صباح الفل، صباح الفل، سمعوني أغاني مختلفة ممكن لما قابلته مرة صدفة. الله حبيبي، مش أي صدفة. حاضر محمد خليفة، نسمع أغنية لمين نشكي حالي لسعد المجرد، في نسي أسمع حاجة لشيرين، أنا دينا الحلو، دينا الحلو. بصي بقى عندي إيه أغنية كده إيه out of the box.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
1: يا لعيب
0: في رقص الساعة.

دخلنا في الساعة الثانية من شفت الصبح معك وائل منصور مكان سلمى قاسم. وأنا مش ناسي أبدا أبدا أبدا اسلكوا يا أخوانا لموسى. دي الأغنية طالبها ميدو, وفي كمان صدفة لعايدة الأيوبي. بصراحة أنا عمال أقرأ كمية أغاني أنتوا بعتنها, أنا بقالي كتير ما سمعتهاش, فخليكوا بتبعتولي كل الأغاني دي علشان نجدد شوية بقى, نجدد بقى شوية في المزيكا. طيب هنسمع أول حاجة اسلكوا يا أخوانا عشان إحنا هنا بالدور, فاللي عايز يسمع أي أغنية هتيجي على طول, يعني هتطلبها على طول تتلعب. بس جرب أنت بس 9210 ده رقم الأس أم أس, واكتب اسمك أو اكتبي اسمك علشان إيه تعرفين. اسلكوا بقى يا أخوانا.

0: One. Let's dance.
1: Yeah, أنا فاكر الأغنية دي لما نزلت كسرت الدنيا. طيب شفت يا كمال، الموضوع سهل جدا. قال لك أنا عايز أسمع أغنية ليالينا التوليت، أنت تؤمر وإحنا ننفذ.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تأخرت صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

طيب أنا يعني نفسك تسمع لأحمد أحمد مدحت أغنية بعافر علشان أعيش دي لأحمد مدحت صح؟ طيب هدور لك عليها حاضر من عيني بس مش لاقي الأغنية حاول أدور لك عليها في المكتبة عندي حاضر من عيني بس يعني إحنا بنسمع أغاني كتيرة دلوقتي فأي حد عايز أي أغنية يبعت لي دلوقتي حالا على 9210 وعلى بعيله حالا نفسي أسمع حمزة نمرة أرجوك يا وائل وليه أرجوك ما تسمع أهو غنوة ليك من قلبي كمان

يا كبير انا عايز اسمع اغنيه لسه ناوي على الرحيل، لانه سلمى مش بتشغلها عشان بتخلي مودها مش حلو. ممكن تشغلها بس هي الاغنيه 9 دقايق، فانا يعني هي صعب شويه ان انا العبها. ما عنديش مانع، انا بعشق الحزين والربابه والحاجات دي، بس اغنيه طويله قوي. بس ممكن العب لك، تصدق ممكن العب لك جزء منها، تصدق كده عشان بس ايه ما سيبش نفسك ما فيهاش يعني فاهم. بس قبليها كمان عايز اسمع اغنيه اسمها النيه الليجاسي، انا مش لاقي اغنيه الليجاسي اسمها النيه، فالعب لك ليجاسي عين سحريه، يعني ما فيش ميديم في لارج.

يعني انا هلعب انغام شنطه سفر، بس هلعب من جزء حلو جدا في الاغنيه علشان الاغنيه تبقى برضو حتى واخده مساحتها وما تبقاش طويله قوي قوي قوي، لان الاغنيه فيها يعني مقاطع موسيقيه كتير، فانا اخترت احلى حته. فانبسط يا عم طنطاوي، اهو اوكازيون، خد عندك الاغنيه.

والله يا عمر مش لاقي الأغنية، دورت عليها بكل المقاييس مش عارف ألاقيها. نسيني الدنيا راغب عليها ما طلبت من أمل من على رقم الأسف. بس ماشي يلا بينا.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1.

0: لعبتها. البرنامج برعاية إندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينجلونج كيو ان بي. كل اغنية سمعتها وحبتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل او رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انا جاي اسمعك اغاني من زمن فات.
1: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
2: شفت الصبح للاسف الشديد خلص. بحب اسلم على كل الناس اللي عملوا كرييتد البلاي ليست النهارده معايا في شفت الصبح. يعني الاغاني دي هبقى العبها كمان برضو على طول. و بس كده كان معكم مال منصور مكان سلمى قاسم. سلمى قاسم ما ترجع بكرة لشفت الصبح، وإن شاء الله أرجع أنا لعشة بأنرجي بكرة إن شاء الله، وأكيد هقابلكم قبليها الساعة 3 في طالب إيه مع منى يوسف. كان معكم مال منصور، إلا أن نلتقي غدا، مني لكم أطيب التمنيات. إلى اللقاء، باي باي.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان، في رقص الساعة.

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معك محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، انرجي المزيكا لعبتها، والرياضه كمان لعبتها، كل يوم من الحد للاربع من الساعه 12 للساعه 1. النهارده هنتكلم مع بعض بقى في تفاصيل كتير. اكيد هنتكلم عن سيمي فاينلز كاس العالم، هنتكلم مين مرشح اكتر يكون موجود في الفاينل، هنعدي كده على الانديه المصريه وابرز الاخبار، هنتكلم عن احتفاليه منتخبنا الوطني اللي كانت موجوده امبارح، تفاصيل كتير، ولكن بعد الاغنيه دي.

0: طبعا لا صوت يعلو فوق صوت سيمي فاينال المونديال. عندنا النهاردة ماتش الساعة 10 مساء وهو ده السيمي فاينال الأول، فرنسا وأسبانيا. الأفضلية التاريخية تروح لأسبانيا، لكن الأفضلية الرقمية في كأس العالم النسخة الحالية تروح لفرنسا. فرنسا أكثر تركيزا، فرنسا عندها خط هجوم يخوف أي حد، أوليسي، ديمبلي، امبابي. كمان لما تيجي تتكلم على بقية اللعيبة عندك دوي، فالأسماء كلها جامدة جدا، ده غير اللي قاعدين برا على الدكة، فصعب جدا أي حد يعني يدافع قدام الناس دي. فرنسا هتعرف تسجل. الدور الرابع على أسبانيا. أسبانيا اللي قدرت تحافظ على شباكها نظيفة في أكتر من لقاء، وعندها منظومة دفاع جيدة وعندها لعب جماعي جيد. هل هتقدر تباغت منتخب الفرنسي وتحرمه من الوصول للمرمى وتسجل فيه؟ يعني لغز محتاج حاجات كتير عشان يتحل. وحتى الآن على الورق فرنسا أقرب للفوز والوصول للفاينل التالت على التوالي.
1: جديد محمد سواح، بعض الشخصيات.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل تشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
3: تحت أمرك.
0: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: ده اسمه صبري، كل يصبر وينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: عشان الفرجة تحلى، جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى، خليها في وسط لمة.

بكرة يكون في نصف نهائي تاني هتلعب أيضا الساعة 10، ولكن بكرة يوم الأربع إنجلترا والأرجنتين. على الورق 50-50 الماتش ده، يعني ما تقدرش تقول مين أجهز. مفروض أن إنجلترا أقوى، ولكن الأرجنتين ما قابلتش منافس تقدر تقول عليه صعب على مدار البطولة غير منتخب مصر. يعني تيجي بص كده الأرجنتين لعبت مين؟ مصر، كاب فيردي، جزائر، يعني مين؟ نمسا، مين قابلت مين؟ ما قابلتش سويسرا. فأصعب ماتش كان ليها ماتش مصر، ده كان أقوى منافس بالنسبة لها. لكن ناحية تانية إنجلترا، لا إنجلترا كان عندها يعني كان في ماتشات كتير صعبة ليها. يعني حتى لو بصينا على النوك اوت هتلاقيها خرجت المكسيك، ودي واحدة من الدول المصيفة كأس العالم. ماتش كان صعب جدا، ماتش نرويج ماتش صعب جدا، نرويج من المنتخبات اللي اصلا ان هو حصان اسود في البطولة. فانجلترا كان طريقها اصعب، هل هتكمل وتخرج حامل اللقب وتوصل للفاينل؟ ده الاقرب، وده اللي انا اتوقعه المنتخب الانجليزي يوصل لنهائي البطولة.

لما تيجي تروح بقى للكرة المصرية، فامبارح كان في احتفالية كبيرة جدا جدا جدا في استاد القاهرة الدولي. احتفالية دي علشان الجمهور بقى اللي في القاهرة والقاهرة الكبرى يحتفل بجماهير الكرة المصرية وجماهير منتخب مصر. كان الجماهير مليانة واستاد القاهرة ممتلئ عن آخره، وكان نجوم منتخبنا موجودين في حافلة مكشوفة لفوا للناس، وكان في حفلة غنى تامر حسني ونجوم الوسط الفني المصري، والناس كانت سعيدة جدا بالأجواء واللعيبة كانت بتشاهد أهدافها. كان في لقطة مهمة قوي ومؤثرة جدا جدا جدا، لحظة دموع كابتن إبراهيم حسن وبيتفرج على الأهداف اللي مصر سجلتها في كأس العالم. تحس إن هو كان بيقول كده في باله، يعني ما كانش عايز الرحلة تخلص، كانش عايز رحلة كأس العالم دي تخلص، كان عايز يفضل مكمل لحد أبعد مكانه، لكن القادم أفضل بإذن الله. واحتفالية كانت مهمة وكبيرة، احتفلنا فرحنا انبسطنا. لازم نقفل الصفحة ونركز بقى هنبني ازاي لبطولة افريقيا 2027 و2028 وكأس العالم 2030.

نتكلم على المنتخب الوطني والاحتفالية اللي كانت موجودة. خلينا نروح للأهلي والزمالك. أبدأ من الأهلي. الأهلي ماشي في خطى جيدة جدا بشكل الأندية وأكتر من فرعه. والأهلي امبارح كان بيحط حجر الأساس في فرع النادي الأهلي المنصورة، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا لنادي بحجم النادي الأهلي للاستثمار الرياضي، تشجيع للأندية كلها تعمل كده. نجاح كبير جدا لمجلس كابتن محمود الخطيب ان يكون فرع جديد للنادي الأهلي، والمرة دي في المنصورة، ان النادي ينتهي بنسبة كبيرة من اعماله، او اسف الاستاد ينتهي بنسبة كبيرة من بنائه. دي تفاصيل مهمة وجزء كبير جدا تخلي النادي يجيله استثمارات، تخلي النادي يجيله رعاة بشكل كبير جدا. والأهلي ماشي في ده بشكل ناجح وبيعرف يعمل ده، وده تطور جدا في الفترة اللي فيها كابتن محمود الخطيب رئيسا لمجلس إدارة النادي الأهلي، حقا الحق يعني.

0: أما لو جينا نروح لنادي الزمالك، فالزمالك كان في بعض الكلام إن هو هيبص على مدير فني مغربي وهيجرب التجربة المغربية. أحب أقول لكم الكلام ده مش مؤكد تماما وبعيد عن الواقع بشكل كبير جدا. الزمالك دلوقتي شغل الشاغل إن هو يحل القضايا بتاعته، عاوز يخلص كل القضايا علشان يقدر يعمل التسجيل أو ياخد الرخصة الأفريقية. إن الزمالك أخبار سارة لجمهوره، تم رفع القضية بتاعت فرجاني ساسي من على الفيفا، من على سيستم الفيفا. الزمالك فاضل له 8 قضايا عاوز يحل على قد ما يقدر في أكبر عدد ممكن من القضايا عشان يقدر ياخد رخصته الأفريقية اللي بيها هيقدر يشارك في بطولة أفريقيا. طب الزمالك لازم يدفع كل الفلوس؟ لا، والزمالك بياخد تسوية. يعني النهاردة أنا مش هقدر أديك المبلغ كامل، بس أقدر أديك جزء وجدول الباقي، فبنمضي عقد مع بعض ان تمام انا وافقت على ده وانت وافقت على ده، فانا مرتضي وفي تسوية بين الزمالك وبين الطرف ده عشان يقدر الزمالك يبعتها للفيفا ويتشال من على السيستم.
1: جديد رامي جمال بتفتكريني على انرجي.

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

الأخبار اللي ناس كتير امبارح بالليل كانت بتتداولها وبتحاول تفهمها وبتحاول تعرف الموضوع، الدمج. اتكلمنا كتير عن الدمج ودمج الأندية، قلنا لحضراتكم وشرحنا لكم الفكرة ان هو مش هيكون دمج يعني يبقوا الاتنين واحد، لا، انت النهاردة هتعمل شركة كرة واحدة، يعني دمج فيما يخص كرة القدم فقط، تعمل شركة كرة واحدة وهما الاتنين يكونوا شركة في هذه الشركة، والنادي الأقل في التصنيف أو الأقل في الدرجات كدوري بيجمد رخصته وبيبدأ يعمل رخصة جديدة أو بيروح على رخصة النادي الأكبر في الدوري الممتاز. طب ده حصل بين مين ومين؟ حصل بين نادي الشرقية الرياضي وبين نادي إنبي، وحصل بين نادي منتخب السويس ونادي بتروجيت. أنا بحيي جدا إدارة بتروجيت وإدارة إنبي على شجاعتهم وعلى يعني إن هم شايفين الصالح العام، مش بيبصوا لمصلحتهم الشخصية فقط، أنا عايز النادي بتاعي يبقى لوحدي، لأ، هو شايف الصالح العام. هنا ده هيكون لجماهير وده هيكون لجماهير، دلوقتي جمهور منتخب السويس والسويس تكون تنتمي لبتروجيت، جمهور الشرقية تنتمي لإنبي، وهنشوف لهم جماهير وده يفرق معاهم بشكل كبير جدا. امبارح كان في توقيع بروتوكول في العاصمة الإدارية، كان موجود على وزير الشباب والرياضة دكتور كابتن جوهر نبيل، كمان كان موجود رئيس رابطة الأندية نائب أحمد دياب، ورؤساء الأندية كلها كانوا موجودين، وتم التوقيع على كافة كل شيء وهيبدأوا ياخدوا الخطوات. نتمنى التوفيق للتجربة وتكون موجودة في أكتر من نادي، ده لمصلحة الأندية الجماهيرية ومصلحة الكرة المصرية.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا جامد في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

0: راس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.
4: مزيكا لبات

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشبش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما

وانا احساسي بيكي غريب، كأنك لحظة ما تمشيش، كأن بكايا ليكي نصيب، شافوكي

0: قد اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسط الجميل على كل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي ومساء الجميل لطيف على كل بيسمعونا. ربنا ينكد على بينا كده الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين. 92.100 ورقم رسائلنا و38 35177 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودمها خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن آجلا أو عاجلا. قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا كينج الميكسر.

على 92 100. مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم بالاغاني وارقام حظكم عشان اشغلكم اغاني حظكم. والنهارده هدايا، النهارده حاجات جميله، النهارده يوم الجمعه، اللي عايز يحضر حفله في الساحل الشمالي يجمع هنا ويحضر. وبعد الدخله بتاعتنا هنقول كل التفاصيل.

0: ميرسي، شكرا ميرسي.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبدأ حلقة اليوم. وزي ما قلت لكم، أي حد بيحب الهدايا بيحب الحفلات، عنده معاد مع حفلة يوم الجمعة الجاية 17 يوليو، والحفلة دي Unlimited وكود ديفلوبمنت بيقدموها في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. ويوم الجمعة 17 يوليو هيبقى معادكم مع الشامي ومحمد فضل شاكر. واللي عايز يحضر الحفلة وعايز يحجز تيكت، التذاكر على تيكت مارشي. ولكن انرجي 92.1 في برامجها بتقدم لكم هدايا تذاكر لمستمعيها. وعلشان نحسب موضوع التذكرة ده فلازم نسأل سؤال عشان نفلتر الناس، ولأن عدد التذاكر اللي نديها هدايا محدود. فالنهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله موعدنا مع 3 كابلز، يعني الاسم اللي هقوله هياخد مع حد وهو رايح الحفلة بإذن الله يوم الجمعة علشان يحضر حفلة الشامي ومحمد فضل شاكر. والأسئلة هتبقى عن الشامي ومحمد فضل شاكر، وأول سؤال عن محمد فضل شاكر. اسم أول أغنية نزلها إيه؟ ابعتونا على 92100. اسم أول أغنية نزلها محمد فضل شاكر إيه؟ على 92100. اللي هيبعت أكتر فرصته إنه ياخد الهدية أكتر.

عدنا إليكم مرة أخرى في الحقيقة. يعني هخرج من موضوع الحفلة وعايز أفكر بس كل اللي بيسمعونا, يوم 17 اللي جاي إن شاء الله في حفلة للشامي ومحمد فضل شاكر في الساحل الشمالي في المسرح الروماني, وإن شاء الله معنا هدايا 3 كابلز هيروحوا إن شاء الله من البرنامج بتاعي غير زمايلي علشان يحضروا الحفلة بإذن الله. السؤال اللي أنا سألته هو اسم أول أغنية لمحمد فضل شاكر إيه؟ بعتولنا الإجابة على 92%, أكتر حد يبعت إجابات صح هيكون هو صاحب الهدية أو أحد أصحاب الهدية الثلاثة. إبراهيم خالد بيسألني سؤال ملوش علاقة بالموضوع خالص, بالمساء الفل عليك وعلى كل واحد بيسمعك, بس هو كان ممكن ناخد كاس العالم؟ يعني هو سؤال كل حاجة بإيد ربنا وكل حاجة كانت ممكنة, مش عارف طبعا. يعني طبعا المنافسة كانت أكيد هتكون قوية بغض النظر على اللي حصل في مباراة الأرجنتين, بس اللي خلانا في ظل الظلم التحكيمي ده نطلع بالشكل المشرف ده, فبالك بقى لو الدنيا مشيت كويس فكنا هنبقى كويسين, كنا هنطلع دي اول مره. انسى المرات اللي فاتت, دي اول مره نشارك ونكسب ماتشات ونظهر بالمظهر ده. المشاركات اللي قبل كده كانت كلها يعني تحرق الدم وما كانش يعني لها تواجد فعال, انما المره دي كانت مختلفه تماما يعني. وحدش عارف اللي جاي ان شاء الله هيبقى عامل ايه. اول اغنيه لمحمد فضل شاكر, اول اغنيه نزلها كان اسمها ايه؟ ابعتوا لنا الاجابه على 92%, ده اول سؤال. اكتر حد هيبعت الاجابه صح هيكون له نصيب في التيكتس اللي معانا النهارده باذن الله.

نصحى مع بعض شوية، سيبكم من نمتن إننا نصحى مع بعض شوية عشان عندنا هدايا بنوزعها النهاردة. تلاتة كابلز هيروحوا حفلة الشامي ومحمد فضل شاكر في الساحل الشمالي في مهرجان المسرح الروماني إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية من برنامجي ده، غير طبعا اللي بيتوزع في برامج زمايلي، ويا رب يكون لكم نصيب في كل التيكتس بإذن الله اللي بتتوزع هدايا من انرجي 92.1. وهنسأل أسئلة عن الشامي وعن محمد فضل شاكر، وأنا عايز أسأل سؤال بصراحة لان عايز اشغل الاغنيه دي، فاتمنى ان انتوا تساعدوني عشان اشغل الاغنيه دي. اسم الديو اللي اتعمل ما بين النجم الكبير فضل شاكر ومحمد فضل شاكر ايه؟ اسم الديو اللي اتعمل بين النجم الكبير فضل شاكر وابنه النجم محمد فضل شاكر ايه؟ ابعتوا لنا على 92.100 علشان تحضروا الحفله لاكتر حد هيبعت اجابات صح. اسم الديو اللي اتعمل ما بين النجم فضل شاكر ومحمد فضل شاكر ايه؟

عدنا إليكم مرة أخرى. مساء الفل على نجلاء محمد ومساء الفل على رقم آخر 400 ورقم آخر 94 وجرجس وفؤاد ومي إبراهيم. مساء الفل عليك يا مي. و مش بتهيألي مي مش مي أختنا وحبيبتنا نصر أختنا مي في الإمارات اليمنية بتهيألي. طب سامون مساء الفل عليك يا مي. مساء الفل على رقم آخره 42. مساء الفل على كل اللي بعت لنا على 92 100. سؤالي الآن هو اسم الديو اللي جمع بين النجم الكبير فضل شاكر وابنه محمد فضل شاكر اللي إن شاء الله في فرصة ان انتوا تحضروا له حفلة يوم الجمعة اللي جاية في الساحل الشمالي في المسرح الروماني هو والشامي، لان في هدايا معايا تيكتس لثلاثة كابلز، يعني كل واحد هنقول اسمه هياخد مع حد ان شاء الله يحضر الحفلة. فبعتولنا اسم الاغنية اللي جمعت ما بين نجم فضل شاكر ومحمد فضل شاكر ايه على 92 100. اكتر حد يبعت اجابة صح هو اللي هيكون لي نصيب ان شاء الله، او من بين الثلاثة اللي كان اللي هيكون ليهم نصيب في الهدايا. بعتولنا على 92 100. عندي اخبار عايز اقولها كنت محوشها لحتة تانية بس مش قادر عشان ناخد بس السبق وبعدين نبقى نتكلم بعدين.

الشاي على النار يا ولا. بصوا بقى الخبر ده يا ولا انت وهو, يعني حاجه في منتهى الجمال. السنغال طبعا طلعت من كاس العالم احنا عارفين, وبعدين السنغال زي منتخب عندهم طاقم بقى كامل يعني تدريب واحماء واحمال وكمان طبيب خاص بالمنتخب وفريق طب. رئيس الفريق الطبي رئيس الاتحاد السنغالي أقاله, يعني احنا عارفين ان المدير الفني بيقال طبعا على الاداء. الراجل ده عمل ايه؟ مفيش حد لا تلاوى ولا جاله شد عضل مثلا, يعني مفيش حاجه حصلت خطا منه, لانهم اكتشف الراجل ده بقى له 10 سنين في منصبه, 10 سنين في منصبه, مش متعين اول امبارح ولا من اول البطوله, 10 سنين في منصبه. طلع ان هو مش متخصص في الطب الرياضي او في اللياقه البدنيه, ولكن هو طبيب امراض نساء واولاد. اي والله العظيم طلع طبيب امراض نساء ولاده. طبعا انا اول لما قريت الخبر قلت ده اكيد حد يعني ايه بيفكه بقى وبتاع, فقعدت الف على كل المواقع, لقيت ان الخبر موجود في كل المواقع بنفس الصياغه. ففي حاجات كده بتعدي صغيره بتعمل شويه يعني ايه مس اندرستاندينج, بس يعني ده اللي حصل. عموما يعني ايه كل التوفيق لكل المنتخبات الافريقيه والعربيه وكل الحاجات. على 92.100 مستني كل اجابتكم عشان نشغل بقى بعد البريك الاغنيه ان شاء الله, لانها اغنيه حلوه عايزين نسمعها. هو الديو اللي عمله النجم فضل شاكر مع محمد فضل شاكر. احنا بنجاوب الاجابات دي علشان اكتر حد هيجاوب اجابات صحيحه هيبقى له فرصه في انه ياخد تيكتس هديه عشان يحضر حفله محمد فضل شاكر والشامي يوم الجمعه اللي جايه في المسرح الروماني في الساحل الشمالي.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: الأغنية زي ما انتوا وصفتوا كده هي كيفك عفرائي للنجم الكبير فضل شاكر اللي بنتمنى له كل السلامة والصحة، والنجم محمد فضل شاكر اللي هيكون في حفلة يوم الجمعة ان شاء الله هو والشامي، واللي بنوزع تيكتس هدايا عليكم. ولكن اللي هيحصل على الهدايا لازم يجاوب الإجابات صح أكتر. اللي هيجاوبوا إجابات صح ثلاثة منهم هيروحوا، وهيروح مع حد يعني ثلاثة كابلز إن شاء الله هيطلعوا من حلقة النهاردة علشان يحضروا الحفلة يوم الجمعة في الساحل الشمالي في المسرح الروماني. وأول إجابة كانت تاركني لوحدي، دي كانت أول أغنية لمحمد فضل شاكر. بعد الأغنية اللي جاية ورأس الساعة هنسأل أسئلة عن الشامي، وعندنا أخبار تانية كتير هنقولها في وسط البرنامج، وإن شاء الله آخر الحلقة نوزع الهدايا بإذن واحد أحد على 92 100. كمان مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم من الأغاني.

0: and Energy 92.1. المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: اهلا بكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، ويا رب نعمل حلقة سعيدة وجميلة ومليانة هدايا ان شاء الله. بنوزع النهاردة هدايا لحفلة الشامي ومحمد فضل شاكر يوم الجمعة اللي جاية يوم 17 ان شاء الله في المسرح الروماني في الساحل الشمالي، وفي ثلاثة هياخدوا الهدية في برنامجنا النهاردة قول يا كبير. ده غير البرامج بتاعت زمايلي اللي بتوزع نفس الهدية الاسبوع ده. فتابعوا كل برامج انرجي 92.1 وإن شاء الله تنالوا ما يسركم. بنسأل أسئلة عن محمد فضل شاكر والشامي. سألنا في الساعة الأولى عن محمد فضل شاكر، فهيا بنا نسأل بعض الأسئلة عن الشامي المطرب اللي انطلق في 2021 بس، ولكن حقق نجاح جماهيري عظيم جدا جدا، وخصوصا وسط الشباب الصغيرين أو جنزي زي ما احنا بنقول. وانطلق انطلاقة كبيرة، وده اللي أهله ان هو يبقى أحد أعضاء لجنة التحكيم في The Voice Kids، المسابقة الأشهر لاكتشاف المواهب من الأطفال. طيب، يا ترى الشامي عمل ديو مع نجم مصري عظيم جدا وكبير جدا، مين النجم اللي الشامي عمل معاه دي واسم الأغنية ايه؟ مين النجم اللي الشامي عمل معاه، النجم المصري اللي الشامي عمل معاه دي واسم الأغنية؟ يبعتونا على 92.100، اللي يبعت إجابات أكتر صح فرصته في الهدية هتكتر بإذن واحد أحد.
2: جديد سان ليفون وهيفا وهبي على أنرجي ميتسوبيشي.

0: عدنا إليكم مرة أخرى، والسؤال الآن هو جرجس شدت حيله، شدها لك شوية جرجس، إن شاء الله ستنال ما يسرك أعتقد آخر هذه الحلقة، ولكن شد حيلك شوية. الديو اللي عمله الشامي مع نجم من أهم النجوم المصرية والعربية، ولكن هو مصري طبعا، يا ترى اسمه إيه؟ قولونا الإجابة عشان نعلن عن الإجابة في اللينك اللي جاي. طبعا أنا ما بطلبش حد، عشان إحنا بنعمل تصفية، يعني في آخر الحلقة أشوف مين أكتر ناس ثلاثة بعتوا إجابات صح، وهم الثلاثة هم اللي إن شاء الله هياخدوا الهدية، وإدارة انرجي هتتواصل معهم تديهم تيكتس، وإن شاء الله لازم بس اللي يبعت يبقى متأكد إنه يوم الجمعة اللي جاية هيكون موجود في الساحل الشمالي عشان يحضر إن شاء الله الحفلة بإذن الله. تمام؟ فابعتونا على 92100 الديو اسمه ايه اللي ومين النجم المصري الجامد جدا اللي عمل مع الشامي هذا الديو. ابعتونا الإجابة على 92100 عشان نشغل هذا الديو ونتبسط بيه كلنا.
1: جديد رامي جمال بتفتكريني على انرجي.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. جديد علي لوكا على انرجي. كل من سأك
1: لكل من سأك.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: عدنا إليكم مرة أخرى، والإجابة كانت هو النجم الكبير تامر حسني اللي شارك الشامي في ديو، وكان من أهم أغاني الشامي وهي أغنية ملكة جمال الكون. تحية لكل بعتونا الإجابة الصحة، اللي بنعمل ما بينهم كده تصفية، وفي آخر الحلقة هنشوف مين اللي هيروحوا يحضروا حفلة يوم 17 في المسرح الروماني في الساحل الشمالي اللي هيبقى فيها الشامي ومحمد فضل شاكر بإذن الله. تعالوا نسمع الأغنية ونرجع لكم مع سؤال جديد وأخبار جديدة بإذن الله.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اهلا بالجميع ويا رب ان شاء الله الجميع يكونوا بالف خير وسعاده. ما تنسوش يا جماعه تبعتوا لنا الاغاني اللي عايزين تسمعوها على 92 100، واحنا مستنيين كل طلباتكم من الاغاني. حانت يعني ايه لحظات التصفيه، فهسال اسئله ملهاش بقى علاقه بالاتنين المطربين بتوع الحفله، ولكن هيبقى ليها علاقه بالعاب احنا متعودين عليها، علشان نشوف مين اكتر حد هيبعت اجابات صح، علشان ان شاء الله يكون له نصيب ويا ذهاب الى هذه الحفله يوم 17 باذن الله. الهدايا دي موجوده عندي في برنامج وموجوده في برامج زمايلي، فتابعوا كل برامج انرجي 92.1 عشان تحصلوا على الهدايا اللي مش هتتقطع طول الصيف، ويا رب يبقى صيف لذيذ عليكم باذن واحد احد. تعالوا في اللينك اللي جاي نشوف هنلعب ايه من العاب. قول يا

0: الفل عليك يا بوس بوس. رسالتك وصلت وان شاء الله سمعينا لاخر الحلقه باذن الله كده. تبسطوا كلكم باذن الله. يا مانو مساء الفل عليك يا سيد مانو، عامل ايه؟ وانا لسه شايف رسالتك، معلش النهارده انت عارف في يعني اسئله بقى وهدايا وحاجات كده، فالرساله بتبقى كتير. عايز يسمع عطار الجديد عننا الاثنين، شغالك عطار الجديده اللي جايه باذن واحد احد. وقلت لكم ان احنا بقى هنبطل أسئلة عن الشامي ومحمد فضل شاكر، وحنسأل سؤال عام من إفهاتنا بتاعة إفهات التلات. هنشغل لكم إفه من إفهات التلات، الإفه اللي احنا متعودين أو الفقرة اللي احنا متعودين نعملها في قول يا كبير، وبقنا شوية ما بنعملهاش، ورجعنا تاني الفوازير الأغاني علشان خاطر في ناس كتير منكم طلبوها. فإفهات التلات زي ما انتوا عارفين هو إفه من فيلم أو مسلسل أو مسرحية، تسمعوه وتقولوا لي مين اللي قال الإفه واسم العمل الفني إيه. يلا بينا.
1: يبقى معمول لك عمل. وايه الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي الناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل، قالت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت. ولادي اللي بضوره جولي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده، قال بابا ما كمل طقتها وقع جنب امه. والله الشك جنني.
0: يا ترى اسم العمل الفني ايه؟ طبعا الصوت واضح بس محتاج تركيز. ابعتولنا على 92100 اسم العمل الفني ايه. هتسمعوه تاني قبل ما نطلع نسمع الاغنية اللي جاية. وطبعا اكتر الناس هتبعت الاجابة الصح هم اللي هيروحوا ان شاء الله الحفلة بتاعت يوم الجمعة للشامي محمد فضل شاكر في الساحل الشمالي. في الساحل الشمالي يعني اللي بيبعت يبقى متأكد انه هيروح الساحل الشمالي يوم الجمعة الجاية.
1: يبقى معمول لك عمل. وايه الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي الناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل، قالت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت. ولادي اللي بضوره جولي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده، قال بابا ما كمل طقتها وقع جنب امه. والله الشك جنني.

0: عدنا إليكم مرة أخرى والإفيه اللي فات كان يانا يا خالتي. مساء الفل عليكم جميعا, مساء الفل على الرقم الأخر 43 اللي دخل المنافسة لسه حالا, فحاجة عظيمة جدا جدا جدا. وإن شاء الله آخر الحلقة هنعلن عن الثلاثة اللي هيروحوا إن شاء الله الحفلة بتاعة يوم الجمعة في الساحل الشمالي لمحمد فضل شاكر وللشامي. اسمعوا الإفيه ده وبعتوا لنا الإجابة على 92 100, قولوا لنا مين اللي قال الإفيه واسم العمل الفني إيه.
1: أنا كان مالي ومال الجواز والنيلة والهباب ده, ما أنا كنت قاعدة هنومة متسدستة على الآخر وبتفرج على التلفزيون وبسمع كوكو واوا كوكو. ماله كوكو واوا كوكو واوا كوكو واوا كوكو واوا.
0: ها سهلة دي ولا إيه؟ اللي متابعين مسرحيات وحاجات العيد هيعرفوها كويس قوي. بعتولنا على 92 100 بعد ما تسمعوا الإفيه تاني.
1: أنا كان مالي ومال الجواز والنيلة والهباب ده, ما انا كنت قاعده هنومه متسدسته على الاخر وبتفرج على التلفزيون وبسمع كوكو واوا كوكو. ماله كوكو واوا

النهارده وبكره في مباراتين مهمين جدا جدا واقوياء جدا جدا جدا. يا ترى الحسم هيكون لمين ولصالح مين وعلى حساب مين؟ هو ده اللي هننتظره وهنتابعه، على ان خلاص احداث كاس العالم في فصولها النهائيه، ونتمنى كده التوفيق لكل الفرق. النهارده اسبانيا وفرنسا هيلعبوا، ويعني ماتش تقيل جدا، ان شاء الله نشوف مين اللي يعني هيتأهل منه، ويا ترى النتيجة هتكون ايه، ويا ترى هيبقى في عدالة تحكيمية بقى، فرق كبيرة هي والدنيا جميلة ولا الدنيا هتمشي ازاي. وبعد كده نتفرج بكرة على ماتش انجلترا والارجنتين ونشوف مين اللي هيتأهل منه، وهل هتفضل الحكاية على نفس سيرتها ولا الدنيا هتتغير. رقم الأخله 43، ابعت لنا اسمك أرجوك، لأنك بتبعت الرسالة من غير اسمك، وهذا يعني يمنعنا من أننا نحطك في التصفيات، فابعت اسمك أرجوك، من فضلك من فضلك أرجوك. وأنا هعد الرسائل إن شاء الله في اللينك القادم، وبعد الإعلانات أقول لكم مين الثلاثة اللي هياخدوا الهدية بإذن واحد أحد. ماشي؟ ربنا يوفق الجميع في مباراة كاس العالم بالعدل، واللي ما ربنا ما يوفقوش بالعدل يعني ويحصل شيء ما من الكوسة بالبلد يعني، ربنا موجود ومطلع والناس شايفة، وربنا ينكد على الناس بإذن الله، ينجلا أو عجلا. قولوا

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: أنا الأوان لكي نعلن من سيحصل على المرة دي. في حاجة عجيبة شوية هتحصل، بس يعني أنا هعلنها على الهواء عشان لو حصل إن في حد اتصلوا بي يبقى فاهم إيه اللي هيحصل بالظبط. اللي هيحصلوا على الهدية وهم تلاتة هيروحوا كابلز، يعني كل واحد هياخد معاه واحد ويروح، تمام؟ أو هياخدوا تذكرتين يعني، تمام؟ هم مين؟ جرجس فؤاد و بصبص، تمام، ونورهان صابر. دول التلاتة اللي هياخدوا الهدايا، جرجس فؤاد وبصبص ونورهان صابر. ولكن الخال بعت رسائل كتير، هي مش اكتر منهم ولكن رسائل كتير، فالخال محطوط في خانة الويتنج ليست لو حد من التلاتة اعتذر، تمام؟ لو ما حصلش والخال المرة دي ما كانش له نصيب، أوعدك إن إن شاء الله إن شاء الله هحطك في أولويات اللي ياخدوا هدايا في اللينكات في الحلقات اللي جاية اللي هيكون فيها هدايا بإذن الله، وهذا للمصداقية والشفافية عشان بس الكل يعرف. يبقى اللي ياخدوا الهدايا وهم كل واحد فيهم هياخد تذكرتين لحفلة الشامي ومحمد فضل شاكر يوم الجمعة اللي جاية، لابد من وجودهم في الساحل الشمالي، واتمنى ان هم يعملوا كونفيرم على المعلومات دي لما ان شاء الله حد من عندنا يكلمهم، تمام؟ هم نورهان صابر، جرجس فؤاد وبسبس. في حال اعتذار او تعذر حد من التلاتة، الادارة عندنا هتكلم الخال علشان يروح يحضر الحفلة. طيب لو الخال ما حدش كلمه يبقى التلاتة رايحين، يبقى كده الخال له أولوية إن شاء الله في الهدايا اللي جاية، وهذا للشفافية والمصداقية، وربنا ينكد على بينكد على الناس. وشكرا لكم. سيبها دايرة على إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج عشرة في إنرجي مع المنصور ومنى عامر، وإن شاء الله يوم الخميس هبقى معكم 10-12 بالليل في حلقة جديدة من آخرة صبري، لأن الخميس يوم التهييس وكله يفرح ويهيس بإذن الله. والآن أقدر أقول لكم كم معاكم من على المكسر كينج المكسر إسلام يحيى، ومن قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم.

0: استعد دلوقتي أربعة. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
2: رقص يا فنان
1: في رأس الساعة.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

الخير. مساء الفل، اخباركم ايه وعاملين ايه؟ ويا رب كله يبقى تمام وزي الفل. حلقه جديده من عيشها بانرجي معاكم من عامر ولوحدي النهارده. ليه؟ لان وائل منصور كان طالع مكان سلمى قاسم، فانا معاكم بقى قاعدين من 4 ل 6 نقول اخبار، وعندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه ومواضيع، ونلعب اغاني طبعا عشان انرجي المزيكا لعبتها. فاي اغنيه دلوقتي عايز تسمعها بعتها على 92100 رقم الاس ام اس، واحنا بنبدا حلقتنا كده. واخبار يومك ايه النهارده؟ دنيا لذيذه، دنيا حلوه، دنيا مش لذيذه قوي، حاجه حصلت كده ولا كده؟ احب اطمن عليك.

بيقول الدنيا لذيذة الحمد لله, وعايز اسمع يا طيور بالعالي بتاعت عاصي الحلاني. نفسي والله بس ما عنديش. في حد بيقول طب نسمع حاجة فولكلور. طب اقول لكم على حاجة, احنا ممكن نروح لحاجات فولكلورية شامية, ممكن نروح لفولكلور مختلف برضو لذيذ كده, يعني حاجات لذيذة ممكن, يعني عندنا كذا اقتراح كده كده. اطلبوا الأغاني اللي انتوا عايزينها دلوقتي على 92100 رقم الأسمس. بس عندنا يا سيدي الخميس 23 يوليو أجازة رسمي مناسبة عيد ثورة يوليو. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن يكون الخميس الموافق 23 يوليو زي ما قلنا أجازة رسمية, ونص القرار الصادر على أنه يكون الخميس ده أجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام, واستمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة مناسبة عيد ثورة 23 يوليو. فقلت أقول لك على الموضوع ده, ناخد اجازات يعني في لذي, يعني في يوم, ما هو يوم يوم لونج ويكند اهو, في ويكند لونج ويكند. في حد هنا بيقول عايز اسمع الريفي هيجنني. ماشي, الهام مدفعي, الهام مدفعي. طب ما تيجوا نسمع الهام مدفعي فوق النخل, بما انه في ناس كانت عايزه حاجه فولكلوريه معينه وحد عايز الهام مدفعي, تعالوا نميكس الطلبين دول الريكويستين دول للاغاني ونسمع الهام مدفعي فوق النخل. يلا بينا 921-00 رقم الأسماء. سيلفو لعليك.

0: عايشة بإنرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو إن بي.
0: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: عشان الفرجة تحلى، جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
2: جديد رامي جمال على انرجي. انا استاهل.

0: شيمانو بسلم عليك, ولوسي حلمي بسلم عليكي جدا وحسينا جدا جدا يا لوسي. النهارده يا جماعه الجو حر كده كده, في رطوبه عاليه, القاهره العظمى 35 محسوسه 37, اسكندريه العظمى 34 محسوسه 36, فاه مش محتاجه اقول هو كده كده الجو حر وباين جدا ان الجو حر. مين يا جماعه عنده, عايزين نعمل زي ورك شوب كده النهارده, ميني ورك شوب للناس اللي ما بتعرفش تفتح مواضيع. لما بتقعد مع حد لأول مرة في حياتك دايما كده كل واحد بيبقى عنده حاجة بيسأل عليها, يعني هتلاقي حد بيقعد مع حد أول مرة في حياته أول حاجة بيسأل عليها الكورة, هتلاقي حد تاني الشغل, هتلاقي حد تاني أيا كان. انت أول ما بتقعد مع حد ما بتعرفوش, هل ما بتسألش أصلا, ما بتكلمش, ما بتبادرش بكلام, بتعرفش تبادر بكلام, ما بتحبش تبادر بكلام, أو بتسأل على مواضيع معينة؟ عشان عايز أقولك حاجة على القصة دي بقى, تعالوا نسمع ايه, تعالوا نسمع اغنيه جديده لمحمود العسيلي وحوده بندق اسمها حب الحب, يلا بينا.
1: جديد محمود العسيلي وحوده بندق على انرجي, حب الحب.

عايزة أعرف كده، عادة الناس لما بتيجي تقابل ناس غرباء لأول مرة، الدراسات بتقول إيه؟ الدراسات في علم النفس والتواصل بتقول الناس دايما بتبدأ بمواضيع آمنة وكومن. يعني أول حاجة، طب تعالوا نبدأ من رقم 8 ونروح لرقم 1. رقم 8 الأحداث المشتركة، اتقابلوا في فرح، في حفلة، في جيم، في كورس، فبيبتدوا يتكلموا عن الإيفنت أو الحدث اللي هم فيه. ده رقم 8. رقم 7، دايما لو ظهرت في السياق حاجة في المكان اللي انتوا قاعدين فيه، عبرت عن حاجة، دايما بتبقى الحيوانات الأليفة، انه ايه ده انت كلب بتاعك مش عارف ايه نوع ايه، طب بتعمل ايه معاه في كذا، طب عملت ايه مش عارف، ونبدأ من هنا. رقم 6 تبقى السفر والأجازات، سافرت فين آخر مرة، عملت ايه، الكلام ده كله. 5 المدينة أو السكن، انت منين عايش، انا بقالك كتير، نقلت من التجمع لزايد، طب ايه مبسوط، الحاجات دي كلها. ماشي. الطقس، رغم السخريه منه ورغم ان الناس بتتريق اللي هو الجو عامل النهارده، جمله كليشيه جدا جدا جدا، ولكن الناس بتعتبرها من اكتر البدايات استخداما عالميا. انا هنا مش بتكلم محليا، بتكلم عالميا. شفت المطر اللي حصلت امبارح، شفت الجو الحر ده، انت فمن الجو الحر، طب انت طالع الساحل امتى، فبنروح للحاجات التانية يعني. رقم 3 تيجي الهوايات والاهتمامات، السفر، الرياضة، الافلام، المسلسلات، المزيكا، الاكل، الحاجات دي كلها. الاكل طبعا انا بعتبره انه عشان الدراسات دي اصلها عالمية، فمحليا برضو الموضوع ساعات بيختلف، يعني هتلاقي حاجات اهم من حاجات عالميا يعني. فالاكل من الحاجات اللي على فكرة بتعمل كلام وبداية كلامه آيس بريكنج قوي جدا جدا جدا، والناس كلها بتبقى مهتمة. 2 الشغل أو الدراسة، بتشتغل في إيه، بتعمل إيه. أنا دايما كمنا يعني لما باجي أقابل حد لأول مرة ببقى عايزة أعرف هو بيشتغل إيه، بيعمل إيه في حياته، بيعمل مش عارف إيه، بحب أتعرف على الحاجات اللي معرفهاش، لو شغلنا جديدة نوعا ما إيه ده، طب دي لذيذة ولا لأ، طب بتعمل إيه فيها، طب صعوباتها إيه، الحاجات دي كلها. رقم 1 الموقف الحالي، وده الأكثر شيوعا عالميا، المكان ده أول مرة جي، الزحمة النهاردة مش عادية، الجو، الحاجة الأكثر شيوعا في الموقف ده، سواء زمان مكان ظرف معين وهكذا. فدي أكتر الحاجات اللي بتتقال. انت بقى لما بتقعد مع حد تيجي تاخد انطباع معين، بتاخد دايما first impression بشكل معين، بتاخد دايما الانطباع الأول عن ايه؟ عن طريقته في الكلام، لبسه، طريقته في الهزار، مش لبسه أزن لبس سينيه ولا لا، لبسه أزن منظم ولا منمق ولا لا. دايما في حاجة، أول حاجة بتاخد عينينا، إيه أول حاجة بتاخد عينك في البني آدم، سواء حاجة في شخصيته أو في طريقته أو حاجة هو عاملها معينة في شكله، فدايما بتاخد عينك. قولي كده على 92100 رقم الاسمس، نعمل دراسة محلية صغيرة كده على نطاق عيشها بانيجي، نشوف اول حاجة بتاخد عينك وانطباعك الاول بتبقى ايه في البني ادمين لو انت قاعد معاهم وما تعرفهمش.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

انطباع بتاخده عن الناس بتاخده من ايه؟ فابراهيم اسماعيل بيقول تصرفاتهم اللي بتدل على اخلاقهم. ده حقيقي جدا جدا جدا. قاعده مع حد حتى لو في منتهى اللذاذه في منتهى خفه الدم في منتهى كل حاجه وجي عامل حد وحش او احرج حد, لا ببقى بقفل منه تماما, بيبقى بالنسبه لي ما جايش خلاص. لوسي بتقول بحكم من اطفالهم خصوصا لو من عمر ابني. يعني ايه بتحكمي من اطفالهم يا لوسي؟ بتحكمي من اطفالهم مفكرين ما نقعدش مع بعض, بتحكمي من اطفالهم ازاي يعني؟ ايه اللي حصل؟ لا فاهمين الحته دي. طيب الانطباعات الاولى عامه بتبقى اول حاجه المفروض برضو الدراسات العالميه بتقول, العالميه دي حاجه والمحليه اللي احنا هنقولها دي حاجه تانية, بتقول ان طريقه الكلام اول حاجه الناس بتاخد منها انطباع, نبره الصوت, سرعه الكلام, الشخص ده بيسمع بس ولا عايز يتكلم بس, ودي نحط تحتها مليون خط. الثقه من غير مبالغه, يعني اللي عنده مثلا في ناس يبقى ما عندهاش ثقه خالص فده برضو مش ألطف حاجة خالص, في ناس بيبقى عندها ثقة مبالغ فيها لدرجة انك ما تبقاش حاسس انه وعاده طبق على نفسك. ماشي. يجي رقم اتنين لغة الجسد, ابتسامته طبيعية مش فيك, مش بتكلمه انت وهو مثلا باصص في التليفون, عامل اي كونتاكت مظبوط, الحاجات دي كلها. تالت حاجة الناس بتاخد منها انطباعات طبعا هي المظهر والاهتمام بالنظافة. المظهر مش ان هو لابس شنطة عاملة مش عارف ايه, لا اللي هو اللبس مناسب للمكان مبدئيا, مش اوفر دريست, مش اندر دريست, مش حاجات كده يعني. النظافة الشخصية, الترتيب العام مش غلو اللبس. رابع حاجة ودي عجبتني جدا لان مش ناس كتير بتتكلم عليها, هي الدفء. يعني الشخص ده يبان ودود دافي كده تقدر تثق فيه وتتكلم معاه ولا تحس ان في حاجز كبير بينك وبينه. في ناس بنقابلهم من اول مره نحس ان الشخص ده عنده دفء معين, انت عايز تتكلم معاه, انت عايز تقعد معاه, انت عايز تهزر معاه, وفي ناس لا. كمان بيجي حاجه مهمه قوي, الاهتمام بالطرف الاخر. الشخص ده بيسالك زي ما بيتسال, عايز يسمعك زي ما عايز يتكلم, بيتكلم عن نفسه طول الوقت ولا لا. في حاجات كتير قوي قوي قوي بنتكلم فيها على فكره, وده مش بس بيطبق في الانطباعات الاولى بين الصحاب, كمان بيطبق اكيد اكيد في الفيرست ديتس او الديتس الاولى او المواعيد الاولى لو حد بيتعرف على حد عشان بهدف الجواز يعني او كده يعني. فقولي كده انت بتاخد انطباعك ازاي, او اول حاجه بتبص عليها ايه في البني ادم. يعني ما كان نروح بقى لقصه الفيس ديتس دي عشان دي قصه طويله قوي عايزين نتكلم فيها برده, بس نسمع بما ان احنا قلنا عايزين حاجه قديمه فولكلوريه. هنسمع ايه بقى؟ هنسمع طاير يا هوا كوفر لنوران ابو طالب فيتشرنج علي فتح الله, وبعدها هنسمع مسا النور والهنا ريميكس وكوفر بصوت شيماء الشايب. فقولوا لي كده المود عاجبكم ولا ايه؟

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية كيو ان بي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: مؤسسة سويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة سويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة سويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.
5: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
6: يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينة.
5: محمد فضل شاكر.
7: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل تشتاقي.
5: تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي الصوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخارج

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
3: طيب سمعينا نوستالجيا ماشي. مانو بيسأل ليه دراسات أجنبية مش مصرية. بص بقى عايز أقولك على حاجة مناسبة المسج اللي انت طالبها دي. احنا بنجيب مثلا دراسة معينة, الدراسة بتبقى عالمية فالمعايير بتاعها والمعطيات بتاعتها عالمية, لما بتيجي تطبقها محليا في حاجات بتختلف. يعني انت مثلا محليا هتلاقيك بتبص اول حاجة مثلا لو بنتكلم على الاهتمام المواضيع المشتركة, فهتلاقي هي نفس المواضيع المشتركة بس ترتيبهم مختلف محليا, ده لي علاقة بثقافة كل بلد. بس هي دي الموضوع. عايز اسمع فيروز. عناية نسمع فيروز. سارة ماشي. سارة نسمع فيروزة هدير البسطة. يلا بينا 92 100 رقم الأسماس.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
3: يا فنان
2: في رقص الساعة.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: تاين مية رقم الأسمس. لو لسه نازل من الشغل دلوقتي قولي كده أخبار يومك إيه النهاردة، عامل إزاي، حدث جديد حصل معاك، حاجة لذيذة حاجة مش لذيذة، حاجة كنت مستنية تحصل وحصلت، حاجة كنت مستنية تحصل وما حصلتش، قولي كده على 92 مية رقم الأسمس. وعندك بقى يا سيدي أخبار فنية كتير جدا جدا جدا، بس يعني عندك مسلسل مصطفى محمود هيعرض على جزئين في رمضان 2026. خلاص قررت الشركة المنتجة المسلسل مصطفى محمود بين الشك واليقين تقديم العمل في جزئين خلال موسم رمضان 2027. الجزء الأول بطولة الفنان حمزة العيالي، والتاني بطولة فنان تاني لم تستقر الجهة المنتجة عليه لحد دلوقتي. أما بقى الشركة المنتجة رشحت كريم العدل لتولي إخراج الجزء التاني من مسلسل مصطفى محمود، واللي هيتناول تأثير أفكاره على الشباب، ولسه برضو ما استقروش على بطل أو بطلة الجزء الثاني اللي هو 15 حلقة. هيكون الجزء الأول 15 حلقة بيركز على السيرة الذاتية لدكتور مصطفى محمود وأبرز المحطات في حياته الشخصية والفكرية، والجزء الثاني تأثير أفكاره وكتاباته على الشباب في الوقت الحالي وإزاي لحد دلوقتي قضايا الفكرية حاضرة لحد النهاردة. فإيه قلت أقولك بس على الخبر ده. من ضمن برضو الحاجات كنا لسه بنتكلم على نيلي وشريهان بيشتغلوا على جزء تاني وإلى آخره، من ضمن الحاجات اللي فيها برضو في كلام عن جزء تاني، أحمد مكي بيفكر يقدم جزء تاني من طير انت بعد 17 سنة. هو إيه ده، هو طير انت بقاله 17 سنة؟ إيه ده، هو إزاي الوقت بيعدي كده؟ طير انت كان 2009 صح. في كذا موقع إخباري قالك أنه ميكي بيفكر دلوقتي في تقديم الجزء التاني من الفيلم، بس المشروع لسه في مرحلة الدراسة وما تمش الكشف عن تفاصيل نهائية تخص معاد التصوير، فريق العمل، أي حاجة من الحاجات دي. بس برضو إيه قلت أقولك، إيه الحاجات اللي أنت نفسك يبقى فيها جزء تاني، أو لو فيها جزء تاني نفسك فيها جزء تالت، قصدي جزء آخر غير الأجزاء اللي حصلت. يعني أنا نفسي جدا جدا جدا معرفش إزاي مسلسل ذات يبقى فيه جزء تاني، مسلسل سبع جار يبقى فيه، هو كان جزئين وردي يبقى فيه جزء كمان برضو معرفش ممكن تحصل إزاي. في شوية حاجات لذيذة جدا جدا جدا ممكن يبقى فيها أجزاء تانية حلوة قوي. أفلام نفس الكلام، محمد كمال بيقول هلو منا، عايز اسمع كارول سماحة. تعال نسمع كارول سماحة حبيت دلوقتي، وكمان كان في حد طالب الفرعي فهنسمع الفرعي. انتي اتغيرتي ليه، يلا بينا.

احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه.

0: احنا الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا.
1: عيشها بانرجي راجع بعد الاعلان.
2: انا منى عامر
3: وانا وائل منصور.
4: البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
6: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
1: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبت رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي

حد بيقول معاكي احمد يحيى مساء الفل عليك انا لسه نازل الشغل سمعيني ليه القرش مش ايه الاغنيه ليه القرش دي ايه الاغنيه دي اللي اسمها ايه احمد يحيى عمرو الوكيل ازيك يا منى فتحت على اغنيه اتغيرت ليه فرحت جدا جدا مش متخيل الاغنيه دي بحبها ازاي وفاكر اول مره سمعتها كنت فين والساعه كام ومره رحت حفله مخصوص للفرع عشان الاغنيه دي انا برضو الاغنيه دي ليها يعني حته في قلبي كده معينه في حد بيقول طب ما نسمع كينج تعالوا نسمع حاجه قديمه لكينج بحبها برضو جدا جدا جدا صوتك

لوكي انا عايز اروح في سكه اقدم شويه بقى، يعني اقدم من كده. عليا علوش طول ما نوشي فاكره اغنيه سميره سعيد بعد حبك ايه. طب انت عارفه انا كنت حاطه ايه عليا؟ والله العظيم انا كنت حاطه سميره سعيد الجاني بعد يومين، بس استنى اشوف لك بعد حبك ايه. نشوف كده ايه نظامها. بس انا كنت حاطه دي وبعدين قلت بقى لنا كتير قوي ما سمعناش توأم روحي راغب علامه، فكنت حطاها برضو. استنى اشوف هالك ثانيه واحده. يلا بينا يا علوشي، يلا نسمعها بعد حبك ايه عشان عليا طلبت. وبعد كده نسمع ايه؟ نسمع راغب علامه توأم روحي. يلا بينا.

0: 331 212 633.
1: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
0: حلقتنا النهاردة خلصت من عيشها بأنرجي وأشوفكم بكرة أنا وائل منصور من جديد من الساعة 4 للساعة 6. أقول لكم باي باي. كنت معاكم من عامر وسيبكم بقى مع أغاني لذيذة جدا جديدة. سيبكم مع رامي جمال بتفتكريني وبعدها على طول حمادة مجرشي إيه ما استكفتش. فأقول لكم باي باي انجوي وأشوفكم بكرة إن شاء الله الساعة 4 بحلقة جديدة من عيشها بأنرجي. باي.
3: جديد رامي جمال بتفتكريني على انرجي.

0: Hi, Mama. Habibi, Mama. Love you. الله يوفقكم يا رب ويرضى عليكم ويفتح بوجهكم. أنت وإخواتك حبيبي تقبلني إن شاء الله. Love you, حبيبي.
1: جديد علي لوكا على انرجي كل من سائق.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
0: Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: لينجلون مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش قافش سكتك لينجلون
2: رقم الضريبي 331-212-633
3: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر مش مهم تختار أنهي فيهم المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ادرس هنا وتخرج من بره

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

بيجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8-10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان في رقص الساعة.

وانا في سجارة الصبح بشرب. 8 نازل عالسلم انا وابن جارتي، قالولي لما تكبر حصحى وانام براحتي. بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني فتحكت تاني. قد ايه كانت بسيطة زمان الطموحات والاحلام والاماني.

وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة، والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه الركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل، صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل، كنت فاكر نفسي بفهم، اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح.

مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايط حوض اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هرباني من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
4: احنا دي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
4: ودي جي كمان،
5: كل يوم خميس من 3 لـ 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
6: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لـ1 الظهر على انرجي 92.1.

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في الصلمة.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

في الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: Energy non-stop music مع InDrive.
2: بيننا سوء تفاهم
3: جديد، سان ليفون وهيفا وهبي على Energy متسويشي.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح، وكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا

0: energy, non-stop music. Ma-Indrive. In-drive.
1: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
3: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: النظام رجع تاني زي الاول. ماشي

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

عشان الفرجة تحلى جاهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم، انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر إنرجي 92.1. يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا، فقضا اخف من قضا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد مكتئب جنبيه حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط بالنكد والاكتئاب، الحل جالك كل يوم 2 و3 و4 من الساعة 12 للساعة 2، ساعتين هنفصل فيهم بين كل الموضوعات، هنرغي في كل حاجة، هنتكلم في تفاصيل كتير جدا جدا جدا، ولكن بعد الأغنية دي.

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: محمود العسيلي وحودة بندق على انرجي، حب الحب.

النهارده هنتكلم مع بعض في اكتر من موضوع واكتر من توبيك، ولكن اللي هبدا بيه النهارده ان دراسه لقيتها غريبه جدا جدا جدا، وهي ممتعه. يعني دراسه ممكن تقول ان هو ايه ده، يعني ده حاجه حلوه بقى اللي احنا ممكن نعمل كده. دراسه انتشرت في اكتر من مجله في اوروبا بتقول ان انت لو تصرفت زي الاطفال، لو لمره واحده في الاسبوع تصرفت زي الاطفال بطريقه الاطفال، ده يحسن من حالتك النفسيه ويزود الاحساس بالسعاده. فدي غريبه جدا، يعني بالنسبه لي دي حاجه غريبه، ولكن قلت ايه ده، طب ما دي ممكن نتكلم فيها مع بعض. لو انت هتتصرف كطفل، لو جات لك فرصه انك تختار تتصرف كطفل، انت طفل دلوقتي، تختار تتصرف كطفل فين؟ في البيت، في الشغل، في الشارع، في موقف ما، في طابور، في ماركت، في حاجه، يعني ايه الحاجه اللي ممكن لو عملت نفسك فيها طفل تنفعك وتكون معاك بشكل كويس؟

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: Yeah. أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج.

اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي

انا متهيألي كل الناس هتقول في الشغل يعني فكره ان الطفل في حاجات كتير تخليك تاخد اعلى استفاده من الشغل من غير مجهود، اللي هو انت لو مدير طلب منك تاسك زياده هتقعد تعيط، اللي هو تقعد طول ماشي طول النهار في الشركه عمال تقوق، لو تقعد صبح والليل في الشركه مسيرهم كده اللي هو في اسوال دي من تاسك زياده، فهيشيلوا منك كل التاسك وكل المهام وكل الحاجات، فتحس ان هو ايه في الشغل تفرق معاك. يعني ايه تاني ممكن يحصل جوه الشغل لو انت كطفل يفيدك؟ عارف مثلا اللي هي ايه، ما تردش على حد، لو عارف الطفل ما بيعمل نفسه مش شايفك هتقول له ازيك يا حبيبي عامل ايه، ما يردش، بصص كده مقموص، انا طبعا انا مقموص دلوقتي، فاهم؟ تبص الناحيه التانية برضه. القمصه بتاعت الاطفال دي تنفع في الشغل وفي مواقف كتير، بس خلينا في الشغل الاول. قلنا العياط، قلنا القمصه، في بقى حركه شهيره جدا عند الاطفال وتنفعنا جدا في الشغل، هقول لكم عليها اللينك اللي جاي.

حركه اللي انت اترفس وانت على الارض دي يا خراشي، دي بقى حركه رهيبه، اللي هو ايه، انت فجاه خصموا لك مرتب كبير او جزء كبير من مرتبك، تقوم ايه قاعد لهم بقى في الارض في الشركه، تقعد تدبدب وتقعد ترفس وتلفلف في الارض كده، تقعد بقى يجي كلاينت اللي قاعد بتلفلف كده، فانت بتضيع عليهم شغل، بتضيع عليهم ناس، بتضيع عليهم اتفاقات، كلاينت كتير بتزعل، فتخيل الموضوع يبقى مزعج قد ايه، فترجع لك مرتبك. دي حاجه لطيفه. انا كمذيع والله لو جيت مثلا انت عايز اجازه، اجي لا هطلع على الهواء بقى اعمل بس كده، اطلع طول الهواء عيط على الهواء، مش عيط على الزن برضه، هو مش عياط يا جماعه، هو زن. الاطفال بتزن، العياط ده تمام هيسكت، لكن الزن هي دي اللي تعمل كارثه. عرفنا نحارب الحاجات بايه؟ بالزن.

0: عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لما.
1: جديد محمد سواح بعض الشخصيات.

بالتالي هم دول اكتر حاجات مشهوره للاطفال، الزن اللي هو الهادي والترفيس، وان ما تردش على حد انك اتقمصت، دي تفرق جدا جدا جدا معاك في اي مكان، في خناقه، في مشكله، في الشغل، في البيت، في الغيط، في اي حاجه. ولكن ليه ما ناخدش من الاطفال ان حد يديني مصروف؟ يعني ليه ما ناخدش من الاطفال ان حد هو اللي يديني مصروف علشان اكون مبسوط، يجيب لي هدايا والعاب؟ والله الالعاب دي برضه فكره لطيفه. انا اكتشفت ليه احنا كرجاله بنحب نلعب بلاي ستيشن على الاقل مره في الاسبوع، وبننفس الدراسه بنحاول نرجع نفسنا اطفال ولو مره واحده في الاسبوع تلعب بلاي ستيشن وتلعب جيمز وتحاول تفصل. ده الراجل فيها جزء طفل لازم يفصل ويرجع طفل عشان ايه؟ ومنبسط وجميل. ضايع احنا بننفذ الدراسه من غير ما نعرف.

0: قلنا نسخن النهاردة بالموضوع ده كده مع بعضينا ونخش في موضوعات تانية كتير. النهاردة محضرين قلنا لكم موضوع كتير فنتكلم في أكتر من توبك، ولكن بعد الأغنية دي.
1: جسمك مفروض

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعايه بي يو اي ستاند اوت تشوز بي يو اي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
4: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

المكان ده كمان مش بيقول لك بس ان انت اللي ممكن تشتري البوكس ده او تشتري الطرد ده، بيقول لك اعمله مفاجاه. يعني هو بيقول لك ده سيربرايز بوكس، انت شوف البوكس وشوف هتشتريه وهتديه لمين. اوه حظه بقى جاله فيه حاجه كبيره، جاله فيه حاجه بسيطه، وممكن يعني هو بيبيع بالوزن زي ما قلت لكم في البدايه، فهو ممكن يكون يقول لك ايه دي حاجه وزنها تقيل بس هيطلع جواها مثلا حاجه توزن بس هي وحشه. ممكن حد يطلع حاجه خفيفه جدا، يعني ممكن حاجه تطلع ربع جرام نص كيلو وتطلع حاجه قيمه جدا جدا، ممكن حاجه تبقى 5 كيلو 3 كيلو 2 كيلو تطلع جواها موبايل ما. فانت ما تعرفش، يعني ما تعرفش كل حاجه حسب وزنها. بتهيألي لو السعر كبير فمحدش هيكون عايز ياخد ريسك. يعني مثلا لو هيبيع الوزن وغالي مثلا تلاقي البوكس مثلا برقم، فالناس مش هتكون حابه دي. بس هي فكره لطيفه، امتي لو حد جه قال لك بص انا جبت لك هديه ما اعرفش فيها ايه، رحت اشتريناها مع بعض، نروح مع بعض كده نجيب الهدايا دي مش عارفين فيها ايه. عارف بطيخه، هو بالظبط كده انت بتشتري بطيخه.

عارفين على ذكر البطيخة هتلاقي ايه يعني، في ناس بقى تعمل كونتنت، بقى في ناس تطلع تعمل محتوى تبدأ تقول لك عارفين عشان تعرف تاخد البوكس الكويس والبوكس الحلو والبوكس القايم يبقى لازم تعمل واحد اتنين تلاتة. اولا نمسك البوكس، شوف البوكس حجمه قد ايه وحاول تهزه كده، رجه شوف جوه البوكس ده في حاجة قيمة ولا حاجة اي كلام ولا حاجة نص نص ولا ولا ولا ولا. فالموضوع موضوع ابن لذينة كده، فاهم اللي هو ايه يعني، انت بتلاقي ناس تعمل محتوى وكونتنت زي البطيخ بالظبط، ما في ناس تطلع تقول لك ازاي كل سنه، والله العظيم كل سنه ازاي نختار بطيخه حلوه، هو ما حدش عارف يعني، هو في الاخر ده رزقك في الاول والاخر، سواء لازم يعمل كونتنت ولازم نجمع لايكات وفيوز وكده.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش، فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي او بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لما.
3: بيننا سوء تفاهم
4: جديد سان ليفون وهيفا وهبي على انرجي ميتسوبيشي.

أنا جاي اللينك ده أسأل سؤال، والسؤال ده نفتح منه موضوع، ولكن عمرك رجعت فلوس لصاحبك؟ يعني عمرك استلفت من صاحبك، صاحبك بقى، صاحبك صديقك صدوق، صديقتك الصدوقة، استلفتوا من بعض فلوس؟ لا مش مبلغ يعني كبير، يعني هو ايه معاك بس 100 جنيه عشان تسيب محفظتي في البيت تجيب حاجه اشربها، فاهم الحاجات دي؟ عمرك الفلوس دي رجعتها له او انت رجعتها لها او صاحبك رجعها لك؟ ارجوك ممكن تقولي على 92.

ايوه هو ده الكلام مظبوط. اغلب الناس او بنسبه كبيره جدا محدش رجع حاجه، محدش رجع الفلوس، ولو رجعها بيرجع حته، عارف اللي هو ايه، اخدت منك 500 جنيه اديتك 200 جنيه وجبت لك سندوتش، فاهم؟ هو صباح الفل. ودي تخيل مش انت لوحدك او مش انت واصحابك بس، طلعت دراسه عالميه، دراسه عالميه ان 73% من الناس ما رجعوش فلوسهم، الفلوس اللي عليهم يعني لاصحابهم او قرايبهم يعني. ودي نسبة كبيرة على فكرة، مش نسبة قليلة جدا. وفقا لاستطلاع اجرته شركة ليدنج تري في 2023 ان في 73% فعلا ما رجعوش فلوسهم، واشار ان في 43% ندموا على قرار ان هم اصلا سلفوا. يعني في ناس قالت لك لا احنا غلطانين بقى اللي احنا سلفنا. انا بيتكلموا كمان على مبالغ الكبيرة، اللي هو في نسبة ما بترجعش خالص، وفي نسبة بترجع اللي هو ايه صباح الفل هديك جزء، وفي نسبة اصلا صباح الفل يا عم وفي بيننا فلوس. يعني لو احنا في بيننا كده

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-80-69، إيميل sales@novo-eg.com.

بس الدراسة دي برضه تخليك تبص لحاجة تانية، اللي هو احنا ليه بنحترم الغريب اكتر؟ يعني ليه لو حد غريب هترجع له فلوسه تمام، لكن لو صاحبك او قريبك قوي تقول يا عم ما فيش بيننا كده، احنا ستر وغطى على بعض يا عم، نستحمل ونلم ونبتاع والدنيا في الفسكونيا يعني، فاهم؟ ليه مع الغريب بنروح نسد على طول ونعمل، ولا عشان بيزن علينا؟ يعني برضو انا عمال افكر في الموضوع، تفتكر ان صاحبك القريب قوي او قريبك ده بقى يقول لما ربنا يفرجه هيديهم لي، طب لما ربنا يكرمه هيرجعهم لي، طب ان شاء الله تبقى ترجع الفلوس لحد ما تنسوا انتوا الاثنين اصلا

في نوع بقى ذكي بيخلص نفسه أول بأول، اللي هو إيه، هو ما بيقولكش لأ، مثلا صاحبك قوي فيجي يقول تقول له إيه، عك مياية فكة بس نجيب حاجة لك، طبعا فضل، فيقعد جنبك يقوم طالب حاجة بمية، يقولك إيه مرة تانية مش نفس المرة، يطلب حاجة بمية يقولك حسب بس أجيب حاجة واجي، فأنت بتحس إن هو إيه ده يا ابن اللزينة، الفهم دخلتها في بعض كده إزاي من غير ما أنت تحس، فهم ما قالكش هات فلوسي، هو دفعها لك وانت مغمض كده وانت في السنابوته،

متأكد إن في ناس كتير من اللي بتسمعنا دلوقتي يا ماما في النص الأول اللي بيسلف ويقول لصاحبه إيه طب ادفع أنت الوجبة اللي جاية أو الحاجة اللي جاية بعدها بيوم اتنين تلاتة، أو هو بقى بيحاول يخلع. يعني الخلعان بقى ده صعب جدا جدا جدا. فكرة إن أنت تفضل قاعد عارف إن أنت عليك فلوس، أنت عارف وصاحبك عارف بس مش قادر يقولك، انت مش قادر تقول، يعني هو مش قادر يقول لك هات الفلوس وانت مش قادر تقول له انا ما معيش فلوس او معايا بس مش عامل حسابي او معايا بس مش هقدم لك دلوقتي او او او او. فبتفضلوا انتوا الاثنين ايه تحلقوا على بعض لحد ما حد فيكم ينتصر في الاخر. فاتوقع اللي بينتصر هو اللي بيسلف، ان هو بيكون على حق، عنده حق في الحته دي، الراجل بيكون على حق وعايز فلوس

0: 22.
1: 22-year-old black male, suspect, reported on
0: Energy 92.1. المزيكا.